اللهم إني لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، وعليك توكلت. ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر بإذن الله. يا واسع الفضل يا واسع.

0: قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.
1: وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور

خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا

ثم يطمع أن أزيد.

سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر

وبتر ثم أدبر واستكبر فقال إن

البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر

كل نفس

Mew.

Kırmızı.

الحق يخرجون الرسول.

قومهم إذ قال

واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب

كذلك نجزي من شكر ولقد

أم يقول

أطعتم واتمعتم.

0: والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
1: أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير

ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك

أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أن

عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

0: أن قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: أذكار الصباح.
0: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبع مرات.
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: لا إله إلا هو
1: من أمر الدنيا والآخرة.
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو

0: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: به شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: وسلم نبيا.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أذكار الصباح.
0: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: أذكار الصباح.
0: أصبحنا

0: من المشركين.
1: أذكار الصباح.
0: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: من قالها مئة مرة حين يصبح وحين
0: سبحان الله وبحمده
1: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له

0: شريك له له الملك وله الحمد
1: يقولها مئة مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
1: أذكار الصباح.
0: أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه.
1: يقولها مئة مرة في اليوم.
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
2: انشق الصباح بين جبلين،
3: انشق الصباح بين جبلين،
2: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
3: احتضنا عراقة،
2: وأصالة، وسدرة كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

بسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين، عيبال وجرزيم. احتضنا عراقة وأصالة وسدراكونا فهس. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

بيك زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقال.

0: بربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب، وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.

0: كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا تعرفوا أكثر، زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال، كل يوم جديد.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم. بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: خلص الرصيد.
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
6: الساعة الآن 7:00 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7:00 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية عبر أثير راديو حياة، تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنر الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الثلاثاء 19 من شهر أيار لعام 2026 ميلادية، الموافق للثاني من ذو الحجة لعام 1447 هجرية. إذن اعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية ومن نابلس، أيضا هناك اعتقال، أكثر من اعتقال، وكان هناك اقتحامات. التفاصيل في جامعة الدكتور أمين أبو ردة. صباح الخير إلى كل زميلنا العزيز محمود إسكندر.
1: صباح الخير لكما، وصباح الخير أيضا لمتابعينا ومستمعينا الكرام. بالفعل زميلي سامر وأيضا زميلي محمود، الاحتلال نفذ فجر هذا اليوم حمليات دهم واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية بما فيها أيضا مدينة ومحافظة نابلس. البداية كان اقتحام تقريبا الساعة 3 فجرا، 13 آلية عسكرية، نصفها دخل من شارع القدس، 6 آليات وأيضا آليات أخرى دخلت من الجهة الغربية للمدينة والتقت في وسط المدينة. كان هناك نزول مشاة بالقرب من حارة الغرب وأيضا إلى قلب البلدة القديمة نزولا إلى الدوار، وكان هناك أيضا تمركز للدوريات الاحتلال في محيط مخيم العين، واقتحمت مجموعة من الدوريات المخيم. هناك حديث عن حالة اعتقال واحدة لأحد الشبان في مخيم العين جاري التأكد من هوية المعتقل. وأيضا كان هناك اقتحام لمحيط قاعة البلور ومنطقة القريبة من حارة الحبل في البلد القديمة، وهناك أيضا معلومات عن اعتقال مواطنة من تلك المنطقة وأيضا جاري التأكد من هوية المواطنة. ولكن أيضا تم اقتحام بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس واعتقال المربية ميرفت وائل سوالمي وهي أم لطفلين، تم اعتقالها أيضا فجر هذا اليوم. وكان هناك اقتحام لمحيط شارع حطين أيضا منطقة الدوار، ثم الانسحاب شرقا تقريبا الساعة 4:30 تم الاحتلال انسحابه الكامل من نابلس الساعة 4:30 باتجاه حاجز حوارة. هذا ما جرى في مدينة نابلس فجرا. لكن الليلة الماضية كانت مواجهات عنيفة في بلدة بيتا، وهذه المواجهات اليوم الثاني على التوالي، خاصة في المنطقة المحيطة بجبل صبيح. والامبارح كان في حركة نشطة للاحتلال ومن ضمنه هبوط طائرة في هذا المكان، ويبدو أن الاحتلال أقام في البؤرة الإسطانية هناك مهبط الطائرات العمودية. هذا في نابلس. في الفارعة اللي هو شمال شرق نابلس وهي جنوب طوباس، في عملية ما تزال مستمرة ومتواصلة حتى اللحظة في مخيم الفارعة ووادي الفارعة والمنطقة المحيطة بها. عشرات الشبان جرى اعتقالهم وجميعهم نقلوا إلى مركز أو سجن الفارعة سابقا اللي هو مركز الشهيد صلاح خلف، اللي تحول الآن إلى مركز استجواب
0: في هذه الدقائق.
1: والعملية ما تزال مستمرة. قبل قليل التربية والتعليم في محافظة طوباس أعلنت في هذه المنطقة عن تأخير الدوام حتى ساعة كاملة حتى يتم معرفة ما يجري في هذه المنطقة. خارج طبعا الفارعة في اعتقالات في سلواد شمال شرق رام الله، اعتقال الطفل أحمد لطفي النجار. أيضا في خفين قضاء طول الكرم اعتقال كل من تامر شقير، مؤنس زغلول هرشي وإسلام هرشي. أيضا في مخيم عقبة جبر بأريحة اعتقال أمين أبو حماد. في كفر قدوم الحديث عن 3 معتقلين أشقاء. أيضا في مخيم الدهيشة جنوب الضفة الغربية اعتقال حسن الزغاري، وفي مخيم العروب شمال الخليل اعتقال جمال المغربي ومحمد نبيل دهمان.
0: نعم أبو عمر، هو المؤكد المعتقل في مخيم العين أيهم الأسدي، هذا مؤكد اعتقال الشاب أيهم الأسدي، غالب الأسدي، والأستاذة ميرفت وائل سوالمي من عصيرة الشمالية وهي مربية مثل ما ذكر الدكتور أمين وأم لثلاثة أطفال. وهناك اعتقال لسيدة أخرى من نابلس دكتور لم يؤكد حتى اللحظة
1: هويتها، هي من محيط البلور،
0: محيط منطقة البلور برضو ذكر اسم سيدة، لكن يعني من طول بالنا العلم نتأكد أكثر من دقة
1: الاسم
0: من دقة المعلومات ودقة الاسم. صباح الخير للأستاذ أيمن المصري، يومك سعيد أبو علي.
2: يا صباح الخيرات.
0: يا صباح الفل والياسمين، طمني عنك إن شاء الله إنك بخير.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: الله يديم عليك الصحة والعافية إن شاء الله رب العالمين. أنت مثل ما ذكرت اليوم الأجواء أقل من امبارح، لكن التفاصيل كلها عندك.
2: نعم نعم، اليوم انخفاض واضح على درجات الحرارة، يعني إحنا انتقلنا من حاجز 32 فجأة إلى حاجز منتصف العشرينيات مئوية، يعني كما ذكرنا قبل عدد أيام درجات الحرارة بهذه الفترة صعودا فهبوطا، هبوطا فصعودا، صعودا فهبوطا، ولكن هذه الفترة بجمان على الأقل خلال الأيام القليلة القادمة من اليوم إحنا لا بدنا ناخذ اتجاه تنازلي هيك إلى حد كبير ومن ثم استقرار. فاليوم بدأت الحرارة بالانخفاض وأجواء اليوم أجواء ربيعية تماما.
0: أنا أجواء... والله رديت عليك ولبستكم
2: أحلى أواميس طلع بالنهار الجو منيح
0: وقدور عليه
2: وحتى بالليل لو أحد يعني لهالشباب لو نزل بقميص لو نزل بتيشيرت مش هالبرد الكتير الكتير الكتير، برد بصير برد في ساعات الليل المتأخر، ولكن الجو إجمالاً جو ربيعي لطيف، يعني بكفي اليوم الواحد يلبس نص كم في ساعات النهار، لكن بالليل بكون بده قميص بكون بده بلوزة خفيفة بشعر براحة أكثر مع ساعات يعني لما يكون يتقل قليلا يعني من لبسك في ساعات الليل وساعات الفجر الباكر بمشيئة الله تعالى. إجمالا اليوم في عنا أصلا كما ذكرت انخفاض بخمس ست درجات مئوية، وغدا يعني يتواصل هذا الانخفاض بكمان درجتين درجة أو درجتين مئويتين، والانخفاض يصل ذروته يوم الخميس. يوم الخميس تكون الحرارة بحدود 20 درجة مئوية فقط لا غير، يعني إحنا هنكون بحدود 20 درجة مئوية وهي أقل من معدلاتها بحدود 6-7 درجات مئوية لشهر أيار. ومش بس هيك، الخميس كمان في احتمالية لبعض الزخات المطرية، يوم الخميس في احتمالية
0: لبعض الزخات المطرية الخفيفة. امبارح بالليل بحدود الساعة 10 كنت قريب على مسجد الحاج معزوز بالشارع، كانت مطرت ممكن لدقائق هيك رشرشة خفيفة جدا، يعني اللي لمسها انتبه لها لهذا الموضوع.
2: هاي بلوز عشان بركاتك أبو العز يعني بلوز هاي الغيب فوقيك بس ماشي بلوز عشان يعني احنا والله احنا نقراب ما يعني انا كنت قاعد برا امبارح بالليل ما اشتت عندي مع ان انا قريب من الحاج معزوز.
0: ايوه
2: بس بلوز عشانك انت بلوز مثل المطرات هاي.
0: الله يرضى عليك أبو علي والأمين.
2: الله يرضى عليك.
0: في يوم الخميس رح يكون في انخفاض محترم بحدود 20 درجة الحرارة رح تكون.
2: تخيل يعني من 31 امبارح اثنين ل 20 درجة مئوية يوم الخميس بمشيئة الله تعالى. اجمالا كما ذكرنا يوم الأمس هاي الفترة من هون حتى يوم يعني حتى بدأ حتى العيد، يعني حتى يعني عيد الأضحى المبارك إن شاء الله رب العالمين أجواء ربيعية تماما، وحتى يبدو أن أول أيام العيد كمان ستكون أجواء ربيعية تماما بمشيئة الله تعالى. إيش يعني تماما؟ يعني في النهار الجو حلو، بالليل في لمسة برودة تحديدا في المناطق العالية. والله تعالى
0: أعلم. الله يسعد أوقاتك يا رب، يومك سعيد إن شاء الله. تحياتي أستاذ أيمن، أهلا بك.

0: يسعد صباحكم جميعا وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام على صفحة البث المباشر. أخونا علي برهم صباح الخير، محمد زهران حسونة، فارس غازي العنتري، وأيضا الوالد غازي العنتري صباح الخير، الحاج أبو عمار علاوي، أم العبد حمد، حاتم الخواجة، إياد جوابري، سوسن شلبي، نظمي قناديل، وحلمي التيتي. أخونا نظمي بقول المربعة فاضية بدون جيش حاليا، كل الاحترام، أي تفاصيل عن الطرق بلغنا فيها والبول. فتوح الحوح، يوسف الزمار، أم وائل، أم رشيد الناصر، وضاح خالد النابلسي، أحمد محمود، سامر الحنتولي، سعد البسطامي، أسعد الدلال، أبو حمزة حموز، عصام عوكل، سامر أبو زعرور، أحمد المدموج، ومؤيد جود الله، وربيع أيضا الششتري، سوسن باكير صباح الخير، سيد دلال مدرسة الصلاحية سعد صباحك، أبو العز العمودي، دكتور سمير الخياط، أخونا أمجد ناصر، أسماء إشحادة، أخونا بشار، أسمي عمر، فطاير رندا قادري، ودكتور ماهر أبزنط. سعيد جدا بهاي الكوكبة من الناس المحترمين اللي بيتابعونا أولا بأول على الهواء مباشرة.
1: وللوقوف على ما يجري حاليا في المنطقة الشمالية الشرقية من نابلس جنوب طوباس، وهو خاصة في منطقة الفرعة، مخيم الفرعة ووادي الفرعة، معنا السيد رائد جعيصة مدير مركز الشهيد صلاح خلف. استاذ رائد صباح الخير.
2: صباح الخير، صباح الورد لك ولكل المستمعين.
1: الله يخليك. لو تعطينا الصورة الآن حاليا في مركز صلاح خلف وأيضا المنطقة المحيطة بها، مخيم الفرعة ومنطقة وادي الفرعة.
2: تسلم، يسعد صباحك مرة ثانية. طبعا قوات الاحتلال منذ الساعة الواحدة فجرا اقتحمت مخيم الفارعة ومنطقة وادي الفارعة بعشرات الآليات ومئات الجنود، وبدأت بمداهمة عشرات المنازل واعتقلت العشرات منهم نساء وأطفال، وحولت مركز الشهيد صلاح خلف إلى سكنة عسكرية ومركز تحقيق ميداني. وحتى هذه اللحظة ما زالت قوات الاحتلال ومخابراته تقوم بعمليات تحقيق ميداني مع الشبان المعتقلين والنساء داخل المركز حتى هذه اللحظة.
1: من خلال مشاهداتك أو معلومات متوفرة، هل في عمليات يعني عدد كبير من الجيش متواجد فيها، وأيضا في تقدير لعدد المعتقلين المحتجزين فيه؟
2: عدد المعتقلين حتى اللحظة اللي وصلني 14 شاب وأربع نساء من مخيم الفرعة ومحيطه.
1: نساء أيضا؟ نساء؟ موجود نساء أيضا؟
2: حتى اللحظة اللي موجودين حاليا، نعم الموجودين قيد التحقيق والاستجواب حتى هذه اللحظة 14 شاب وأربع نساء.
1: خلينا نعيد شوية للذاكرة، كونك أيضا أستاذ رائد أيضا معتقل سابق في سجن الفارعة، يعني هذا نعم. الصورة المشهد كأنه الاحتلال معني أن يبتعد اسم الشهيد صلاح خلف ومركز شبابي إلى مركز تحقيق واعتقال كما هو بالسابق.
2: نعم، يعني هو تعرف أنه الاحتلال يعني في الأصل هذا المركز هو سجن ومعتقل سابق لقوات الاحتلال، ويبدو أن الاحتلال بممارساته عن جهيته المعهودي هو بيحاول يعيد الصورة للأذهان إنه إحنا موجودين على هذه الأرض، ومن خلال هذه الممارسة الوحشية اللي بقوم فيها اليوم هو بيعيد للأذهان وبيعيد إنه جميعا اللي إحنا كنا معتقلين في هذا المكان إنه إحنا موجودين في كل مكان. وهذه الصورة يعني أنا حتى شاهدتهم بالكاميرات الموجودة عندي وهم يقوموا بالاعتداء على الشبان، يعني خلال ضربهم والاعتداء عليهم في ساحات المركز.
1: عن الله شعبنا ومتنا، شكرا شكرا وتقدير لك أستاذ رائد جعيصة مدير مركز الشهيد صلاح خلف سجن الفارعة سابقا.
2: حياك الله، تسلم تسلم.
0: إذا دكتور أمين، الفارعة في كل مكان في قطاع،
1: بس اللي حكاه الأستاذ رائد إنه الاحتلال بده يعيد للناس
0: صورة، نعم
1: إنه إحنا الآن بسجن الفارعة وهي مركز التحقيق واستجواب، وهو معني الآن تطلع الصورة الآن الصورة للميدان إنه شوفوا سجن الفارعة اللي أنتم حولتوه مركز شبابي ورياضي وكشفي الآن رجع كمركز تحقيق واستجواب. وعلى ذكر الفارعة بوجود الجيل اللي اعتقلنا في الانتفاضة الأولى 87 الفارعة كان هو رقم واحد في سجون الاحتلال، وبالتالي كان مسلخ، يعني اللي على ساحة الشبح فيها كان يشوف إنه يشوف الموت كما اليوم الأسرى بيشوف الموت في سجون الاحتلال، وبالتالي كان الفارعة صيته سيء جدا في تلك الفترة. وبتذكر وطبعا أنا التقيت مع أستاذ رائد في المركز لما كان مركز شبابي، ودخلت أنا وياه على الغرف اللي كنا فيها والإكسات اللي كانت
0: بهذيك الأيام 88. نعم نعم. إذا العملية العسكرية مستمرة في الفارعة دكتور أمين، وواضح جدا أنه ممكن كالعادة صار الاحتلال للأسف بدخل في منطقة معينة بشن حملة عسكرية ليوم أو نص يوم أو 10 ساعات، بيعتقل مجموعة كبيرة من الناس، بيحقق معهم، ببهدلهم وبروحهم. هذا العمال بيصير،
1: وهذا يعني وكل مرة كل يوم في منطقة، مرة بطول كريم، مرة بنابلس، مرة بيكون في منطقة جنين، ويبدو أنها جزء منها سياسة تدريبية للقادم.
0: نعم يبدو. نعم هذه هي القصة. أبو عمر، كثير تفاصيل أسألك عنها بشكل سريع قبل ما ندخل نخوض في غمار التفاصيل السياسية. امبارح حماس أصدرت بيان وهنأت حركة فتح بانعقاد المؤتمر 8، معرب عن أملها في أن تسهم مخرجات المؤتمر في تعزيز الحالة الوطنية الفلسطينية وخدمة مصالح شعبنا. وقالت حماس أنه ضرورة أهمية استعادة وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية بمختلف أشكالها. في فيديو لياسر عباس أحد الفائزين باللجنة المركزية لحركة فتح، لكن دكتور أمين الموضوع امبارح انحسم من خلال إعلان النتائج، وللأمانة صارت عليه نقاش طويل عريض.
1: بالفعل يعني الموضوع الآن بث رسميا من هي القائمة الفائزين في المجلس في اللجنة المركزية، وأيضا المجلس الثوري 18 عضو في اللجنة المركزية و80 عضو بالمجلس الثوري، وبالتالي الأمر حسمت والأرقام ظهرت. وبالتالي لكن لفت انتباهي أنه كان في شقين، شق يعني تهاني للفائزين، وشق الثاني تأييد من كثير من المريدين ومؤيدي الغير فائزين، وهذا أمر طبيعي، هذا أمر طبيعي. ولكن لفت انتباهي أنه البعض حتى من الخاسرين هنأوا الفائزين وأكد التزامه
0: بالقرارات
1: قرارات الحركة. وبالتالي هلا في بعض البيانات أو بعض الموقف كانت في نوع من العتب على موضوعها، ممكن القليل كانت بتصدر هذا الموضوع أنه في عتب لماذا خرجت عن الدائرة، ولكن هذا دائما نتائج الانتخابات، دائما الديمقراطية وهذه نتائجها بهذا الموضوع. لكن كما ذكرنا الموضوع انتخابات والمؤتمر الثامن لفتح كان الاهتمام فيه ليس مقتصرا على فتح لحالها، كان الشعب الفلسطيني حتى العادي والمحزبين من أحزاب تانية كانوا أيضا متابعين لهذا المؤتمر ومخرجاته المختلفة.
0: نعم، خلينا نسمع ماذا قال ياسر عباس.
3: أول شيء هو انهاض حركة فتح وإعادتها قوية، تقويتها قد ما بنقدر، معالجة كل الملفات الموجودة كانت موجودة وراح تكون موجودة أمامنا بإذن الله على أكمل وجه. عندنا عدة ملفات مهمة بدنا نشتغل فيها، ألا وهي ملف إعادة غزة للجغرافيا الفلسطينية، ملف الأسرى والشهداء والأسرى المحررين، وملف استنهاض المخيمات وحماية المخيمات. هاي 3 ملفات من أهم الملفات الموجودة عندنا. ملف حماية القدس كتير مهم، راح يكون على الطاولة وراح نعمل على علاجه جميعا، وليس عضو لجنة مركزية واحد، كل أعضاء اللجنة المركزية قاطبة بدها تتعامل وتعالج كل هذه الملفات.
4: يعني بالبداية نبارك شعبنا الفلسطيني هذا المؤتمر، نبارك حركتنا العملاقة هذا المؤتمر ومخرجات هذا المؤتمر. أشكر كل من انتخب وصوت لمعذبي الأرض، الأسرى والشهداء والجرحى.
3: نحن عندنا في برنامجنا

أقرأ الاجتماعيات مستمعينا الكرام. انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم الحاجة ازدهار شوقي شقه التشييع جثمانها بعد صلاة الظهر من مسجد الحاج نمر إلى المقبرة الشرقية، والعزاء في ديوان مسجد الحسين بن علي في شارع بيقر، وللنساء في منزل العائلة في طلعة زبلح. وأيضا المرحوم سعد محمود خالد أبو رائد، وأيضا اليوم سيشيع جثمانه من المسجد الصلاحي أيضا للمقبرة الشرقية، والعزاء في ديوان الشيخ مسلم، وللنساء في بيت الفقيد في حارة الشيخ مسلم المرحوم الحاج مازن مصطفى دندن أبو محمد، واليوم سيشيع جثمانه من مسجد عباد الرحمن إلى مخيم بلاطة، والعزاء في المركز النسوي في المخيم. وأيضا الحاج أمجد معاذ النابلسي ابن المرحوم معاذ النابلسي اليوم سيشيع أيضا جثمانه من الحاج نمر إلى المقبرة الشرقية، والعزاء للرجال في قاعة مطعم سليم أفندي طلعة الراهبات، وللنساء في قاعة القصر. وأيضا من عائلة النابلسي المرحوم بشار طاهر النابلسي أبو أمجد، والعزاء في ديوان آل النابلسي، وللنساء في منزل الفقيد في آخر المخفية. وأيضا المرحوم سليم ياسين سلمان دويكات أبو فريد، وعزائنا لابنه الأستاذ علاء سكرتير أكاديمية القرآن الكريم، العزاء في ديوان عشيرة دويكات في بلاطة البلد، وللنساء في قاعة صندوق آل سلمان قرب مدرسة الخديجية، والمرحومة مديحة سفيان أم العبد جملة، وأيضا المرحوم جبر زهدي سوالمة من أهلنا في عصيرة الشمالية، وأيضا الشاب محمود مصطفى سعادة ياسين من عصيرة الشمالية، والمرحوم الحاج معروف اشتية أبو غانم من أهلنا في قرية سالم. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: يسعد صباحكم مرة ثانية وصباح الخير لكل المتابعين الكرام. وزارة الصحة في ساعة متأخرة من منتصف ليلة أمس أعلنت عن استشهاد الشاب محمود زياد العملة من أهلنا في قرية بيتولة شمال الخليل، أصيب بالرأس والبطن والقدم. الشاب متصاوب فجر الأحد خلال محاولته العبور إلى الداخل المحتل للعمل هناك، وتعرض لإطلاق نار من جنود الاحتلال وأصيب بثلاث رصاصات، نقل إلى سيارة إسعاف وهناك كان وضعه الخطير جدا. دكتور، هذا ثاني شاب بيستشهد، كان قبليها زكريا قطوصة من دير قديس، وبالتالي ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية من بداية السنة ل 63 شهيد، منهم حوالي 8 استشهدوا خلال محاولتهم الوصول إلى الداخل المحتل. يعني بأقل من 6 شهور 8 استشهدوا وهو بحاول يقفز أو ينط أو يمر عبر بوابة بطريقة أو بأخرى يوصل للداخل للعمل. هذا دليل على الوضع المرعب اللي بيعيشوه عمالنا الفلسطينيين.
1: طبعا ومنذ بداية الحرب قبل 30 شهر تقريبا عدد تجاوز شهداء القمة العيش عن 60 شهيد، وهذا طبعا حسب احصائيات الاتحاد العام للنقابات عمال فلسطين، وهذا ايضا باشر على وضع الناس الصعب جدا انه بخاطروا بحياتهم وبروحهم من اجل الوصول الى مكان عمل. طبعا الاحتلال الان لديه وسائل تقنيه عاليه لكشف العمال اثناء دخولهم، سواء كان بمركبات، سواء كان من خلال اتصال بالجدار او من خلال متسللين، وبالتالي يتم يعني ملاحقتهم اما قتلا او اصابه او اعتقالا.
0: نعم، وبالتالي واضح جدا انه الامور عمالها بتزيد صعوبه دكتور، صح ولا لا؟
1: نعم،
0: في الداخل الفلسطيني والعمال اللي عملهم بيوصلوا للداخل بسبب محاولتهم العمل هناك، لأنه واضح جدا الوضع الاقتصادي صعب جدا. امبارح كان في منشور، خلينا برضو نرن عليه، الأستاذ ياسين دويكات يعني كان امبارح له تصريح بقول بدنا نشوف من المرات النادرة اللي بينزل منشور قال إنه الاقتصاد الفلسطيني دخل غرفة العناية المركزة. خلال محاولتنا الاتصال عليه بدنا نسمع لفيديو، خلينا أنا وياك يا محمود ومستمعينا الكرام، المتحدث فيه الأستاذ إياد الرياحي عضو مرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية بقول بعد نهب المقاصة هل تصبح السلطة مديونة لإسرائيل؟ نستمع لهذا الفيديو.
2: دولار إسرائيل بتحتجزهن، والمستقبل بشير إنه ممكن الفلسطينيين يصيروا مديونين لإسرائيل.
3: كيف
2: ممكن؟ حسب القضايا اللي بترفعها.

0: إسرائيل، السلطة مطالبة بمليارات الدولارات تعويضات للإسرائيليين. اليوم عندك شركات التأمين الإسرائيلية بتقدر تقاض السلطة على أي سيارة مسروقة، بتقدر تقاض السلطة. اليوم عندك مسألة أنه الفلسطينيين مثلا يتهموا أنه بدمروا البيئة أو بيعملوا أضرار بيئية، إسرائيل بتقطع 40 مليون دولار بدون أي احتجاج، وبالتالي حافظت إسرائيل على هاي المسألة، مسألة الاقتطاعات، أي بمعنى تآكل أموال الضرائب نفسها. الأموال بتوجه للتعويضات عمليا هي تفوق قدرة السلطة وتفوق أموال المقاصة، وبالتالي احنا أمام مرحلة جدا صعبة ما بتبشرش لا بانتظام الرواتب ولا انتظام الخدمات الأساسية للفلسطينيين بشكل أساسي.
1: إذن واضح جدا أبو عمر كان في منشور عن إمكانية صرف جزء من الراتب قبل عيد الأضحى، في أي تفاصيل عندك؟ الأستاذ مؤيد عفاني هو اللي ناشره، احنا بنحاول نتواصل معه، في أي تفاصيل؟
2: هو بتعرف الناس بدون ما يسمعوا تصريحات كأنه متهيئين انه مدام جاي مناسبة عيد وفي موعد راتب انه يكون قبل عيد في راتب، سواء كان سلفة سواء كان نسبة معينة 30-40-60%، فمتهيئين الناس للموضوع. هلا الصدمة اذا ما فيش راتب او ما فيش مخصص، بصراحة الصدمة يعني الان سواء كان الكلام من محللين او من الناس العاديين هذا توقعات يعني حاضرة بقوة انه في نسبة راتب قبل العيد، ولكن اذا لم يحصل هذا بتكون مفاجأة للناس.
1: لهي الدرجة الامور صعبة طبعاً. كيف رصدت الاوضاع الاقتصادية؟
2: في مؤشر بجوز ملفت النظر انه الان اصبحت في كل مدن الضفة الغربية مبادرات للتسويق للمدن الفلسطينية. بالامس اطلقت مبادرة في رام الله، يلا على رام الله،
1: حلو،
2: كانه اللي تجربه نابلس على 4 سنوات مبادره نابلس نجحت فانتقلت الى جنين وطول كرم والان هيها في رام الله، وهذا شيء جيد يعني كل الضفه الغربيه. لكن هو بيعطيك مؤشر على انه حتى العاصمه السياسيه حاليا رام الله بتحاول تنعش اقتصادها من خلال مبادرات واستقطاب للزوار من خارج المحافظه والمدينه، فهذا بيعطينا مؤشر انه الوضع صعب جدا. اذا كان رام الله عاملين مبادره يجيبوا متسوقين يشتروا منها، معناته انه الوضع بيأشر على الوضع اقتصاديا صعب جدا.
1: لهالدرجة الأمور صعبة
2: طبعا.
1: جدا. أبو عمر بالنسبة ل شفتك بترصد خلال الفترة الماضية المؤسسات عمالها بتعمل زي بازارات،
2: نعم.
1: كان في بازار وما زال مستمر في باب الساحة
2: ليومين
1: هو
2: سبت وأحد،
1: كل سبت وأحد، وكان من فترة في المركز
2: دعم المرأة.
1: دعم المرأة هذا بنظرك بيحرك إشي؟
2: هو يعني مبادرات لتحريك بعض المبادرات النسوية بالذات، انه على الاقل نوفر لها ايراد قبل العيد، مثلا كانت تعمل معمول، بتعمل كعك، بتعمل مطرزات حتى يكون في اقبال عليها. زي ما قلنا في معرض المنشيه اللي هو دائم كل سبت في مجمع بلديه نابلس، وايضا معرض دعم المراه كل بيصير كل قبل العيد بالعمل قبل اسبوع يومين، ايضا عمليه ترويج، وايضا اللي هو معرض المناره اللي بباب الساحه راح يكون دائم تقريبا كل سبت احد من كل اسبوع.
1: نعم.
2: هذا هو يعني هو بتعرف اللي بيعرضوه هو نساء، اغلبهم نساء او اصحاب مبادرات بسيطه جدا.
1: بيقدروا بيحرك شيء؟
2: هو في البلد القديم بيعمل تحريك للبلد القديم، بيجيب رجل للبلد القديم سواء كان متسوقين ناس زائرين للمدينة. لاحظنا اليوم الأحد الماضي والسبت باصات من الخليل وصلت لهذا المعرض، هذا شيء إيجابي إنه صار الآن من الخليل وبيت لحم يجوا زوار لنابلس من القدس، إضافة لمواطني الداخل. إحنا رصدنا حوالي تقريبا 70-80 حافلة منذ بداية كل أسبوع لنهاية أسبوع، هذا معدل الأسبوع حوالي 70-80 حافلة، هذا بحرك. هل بنعش اقتصاد كبير؟ طبعا لا، هو بيعمل
1: حركة
2: العجلة الاقتصادية.
1: نعم نعم نعم، الله المستعان. الله يسعد صباحك أبو علي مسامي، شكرا أخي أبو علي. أبو صبيح طبنجة محمد صباح الخير، وأيضا جمال قناديل يسعد صباحك على البث المباشر وأيضا في تغطيتنا المباشرة لهذه الجولة الصباحية الإخبارية. حمزة أبو صفية، دكتور ياسر أبو صفية، أسعد الله أوقاتك. أيضا دانا عبد الهادي صباح الخير إليك ولكل المتابعين. أخونا سمير دغلس يسعد صباحك، صباح يحمل بين طياته الأمل رغم التعب والعزيمة التي لا تنكسر، مهما كثرت المنغصات يبقى في القلب نور ويبقى الأمل بابا مفتوحا نحو غد أجمل. يسعد صباحك على الصباح الحلو، ودوما الأمل بالله كبير وكبير جدا، ورغم كل ما نمر فيه نقول يعني أمر الله واقع ولكن بإذن الله القادم أجمل. رامي جمعة أبو مفيد صباح الخير، أحمد الأغبر، بسام التيتي، عزام أبو زنت، أشرف قنابيطة، حسن حلبي، أيضا جواد هواش، أبو سامر النجار، خالد الصرميتي، ندى قاسم جبر، أبو كنان صباح الخير، أنس فريتخ، أيضا دكتور عامر الشحروري، عبير مبروكة، أبو غالب عنتر صباح الخير، سعد قزيح، فراس دويكات، أيضا رامي أبو ظهير، خالد الوادي، صباح الخير أحمد المدموج وبقية الإخوة المعلقين الكرام على صفحة البث المباشر. بدنا نحكي مع الأستاذ ياسين دويكات خلال دقائق إن شاء الله رب العالمين بالنسبة للوضع الاقتصادي وغيره، لكن خلينا دكتور هيك ننوه شوي، إنه مبارح كان في تعليق من ترامب وقال فيه إنه أجلنا الحرب بسبب تطور إيجابي في المحادثات مع إيران، إذ تتواصل الجهود الإقليمية والدولية من أجل توصل الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة في ظل التهديدات باستئناف الحرب. دونالد ترامب مبارح نزل تغريدة وقال إن هناك فرصة جيدة جدا للتواصل الاتفاق مع إيران يمنعها من الحصول على سلاح نووي، لكن واشنطن لا تزال مستعدة لشن هجوم واسع النطاق إذا لم يتم التوصل الاتفاق. تعرف أبو عمر، يعني رغم كل شيء ما زال هذا الموضوع متابع، يعني أول مبارح نحط على صالون الموجودين كلهم يعني
2: يتحدث الموضوع،
1: يحتوي الموضوع، الناس على قناعة راسخة إن الحرب، كثير من الناس الحرب المدمرة جاي. يعني بتقول له يا عمي ممكن يرد كان تصعيد، بقول لك لا في حرب. فما بعرف شو رأيك على السوشيال ميديا، في حدا مهتم بهالموضوع؟
2: نعم، وخاصة انه تصريحات ترامب تأخذ بمحمل الجد، يعني اي تهديد من ترامب تأخذ بمحمل الجد رغم انه هو متقلب بالآراء اللي عنده، ولكن الناس متوقعين الان انه ممكن فترة الانتظار اللي حوالي لها شهر، يعني كأنه في تحضيرات قوي جدا لإشي قادم قد يكون أقوى من السابق، هذا مورود. وخاصة تصريحات ترامب اللي قال إنه إحنا تركنا محطات الطاقة في إيران ما ضربناهاش، يعني بقول المرة القادمة رح
1: نضربها
2: وبالتالي سيكون الوضع صعب في إيران وبالتالي رد إيران يكون أصعب. فهذا ممكن عندي أقول للناس، وأيضا إحنا بنشعر في الحركة العسكرية واضحة، يعني اليوم صباح اليوم فجر اليوم وبارح حركة الطيران بالجو كانت لا تتوقف في إسرائيل، وهذا كلام مرتبط أنا بملف إيران.
1: صحيح، وفي عنا فيديو رح نسمع له بعد شوي. صباح الخير لكل الإخوة المعلقين الكرام، أخونا خالد زبلح أبو عدنان، أستاذ موسى الطنبور أيضا، صباح الورد والياسمين على المتابعات، نجود يونس، علي الشنتير صباح الخير، وعبادة المصري تحية طيبة لكم ولكل المعلقين. إذن كان هناك منشور مبارح على السوشيال ميديا، البعض شاف إنه نهج أو أسلوب أو يعني غير كل مرة تعودنا من منشورات الأستاذ ياسين دويكات عضو الغرفة التجارية والناطق باسمها. صباح الخير.
3: يسعد صباحكم.
1: كيف انت؟ ان شاء الله بخير.
3: اسكندر حبيبنا،
1: الله يرضى عليك.
2: يعني متشائم استاذ ياسين، متشائم اليوم؟
3: ايش دكتور،
2: متشائم؟
3: والله مش متشائم. الوضع يعني انا في منشوري شخصته كما هو الان على ارض الواقع.
1: احنا كلنا اذان صاغية، تفضل.
3: شوف، وحقيقة انا زي ما حكى الدكتور وانت بتحكي، طول عمري انا متفائل جدا بالاوضاع الاقتصادية، وبحب منشوراتي تكون دائما فيها جرعة من التفاؤل والأمل،
1: الحمد لله.
3: لكن والله اليوم الأوضاع الاقتصادية اللي وصلنا لها للأسف الشديد، لم تمر علينا أوضاع اقتصادية كما هي الحال اليوم. حقيقة الوضع عم بسوء أكثر وأكثر كل يوم بمر.
1: نعم.
3: علما بأنه إحنا اليوم مقبلين على العيد اللي هو بيطلع في 28 الشهر يوم الأربعاء القادم. عادة الحركة التجارية قبل العيد الكبير، عيد الأضحى، بتكون قبله بعشرة أيام في حركة ملحوظة على كل القطاعات، تحديدا مستلزمات العيد من حلويات، من ملابس، من أحذية، من مكسرات، من قهوة. لكن لغاية الآن للأسف الشديد الحركة معدومة أو مسلولة، يعني هذا المصطلح عمره ما ورد على لساني أن أقول إنه الحركة مشلولة أو معدومة. حقيقة الواقع على الأرض يثبت ما أقول، لأن أنا بعمل جولات ميدانية وبلاحظ الحركة الموجودة في الأسواق معدومة جدا، وهذا الحكي أكيد لأنه له مبرراته. أنت بتعرف لما الموظف في القطاع العام مش عم يأخذ إلا 2000 شيكل، والله بيعلم شو ممكن يأخذ هذا الشهر.
1: صحيح.
3: اللي هو المحرك الرئيسي المتبقي لتحريك عجلة الاقتصاد، وبالتالي زاد الخوف عند الناس، زاد الخوف عند المستهلك، صار إذا في ضل بين إيديه شوية فلوس صار يخبيها حرصا منه أو خوفا منه على الأيام القادمة. للأسف الشديد إحنا وصلنا لمرحلة فعلا زاد عن عنصر الخوف، والخوف لما بزيد بأثر على كل مناحي حياتنا. أنا أتمنى إن شاء الله إنه يتغير الحال، أتمنى أن تحرر أموال المخاصة للسلطة الوطنية أتمنى أن يعود الدعم الخارجي مؤسسة السلطة، أتمنى أن يكون هناك حل يعيد العمال إلى داخل الخط الأخضر، لأن اقتصادنا قطعيا لا يستطيع هذا الكم الهائل من العمال الموجودين العاطلين عن العمل. سامر يعني الأمل بالله كبير، ولكن زي ما حكينا تشخيص الواقع والاطلاع عليه كما هو ويساعد على الاستعداد، لأن الاستعداد في ظل أوضاع اقتصادية سيئة زي هاي من أهمه اللي هو ترشيد الاستهلاك، التركيز على المواد الأساسية اللازمة لاستمرار الحياة لحين إن شاء الله أن يأتي الفرج. ورغم المنشور اللي نزلته، ولكن ما زلت أنا متفائل، لأنه في كثير معلومات تشير إلى قرب عودة الدعم الخارجي إلى موازنة السلطة، إلى الضغط الدولي المكثف على الحكومة الإسرائيلية لتحرير أموال المقاصة، وبالتالي هاي أمور يعني أنا بت متفائلا عندما أسمعها، وهذا لا يغني عن كتابة منشور يساعد الناس على الاستعداد والمواجهة، وكمان هي رسائل لتشخيص الحالة الاقتصادية بالنسبة للسلطة الوطنية الفلسطينية. لأن بحكي دائما أنا خاصة دوائر الإيرادية الضريبية، إن هذا هو وضع القطاع الخاص. طالما أنا بحكي السلطة مش بخير اقتصاديا سامر دكتور أمين، القطاع الخاص كله مش بخير اختصار. يعني أنا بشبه السلطة زي الأب للأسرة، لما بكون الأب عاطل عن العمل مش عنده سيولة نقدية، أكيد بتأثر كل أفراد الأسرة، الأولاد والبنات والأم، وهذا واقعنا حاليا. السلطة الوطنية تعاني من أزمة مالية خانقة أثرت على دفع مستحقاتها للموظفين، دفع الرواتب، دفع للموردين، مشاريع فيش مشاريع قطعيا، دفع للمشافي. فبالتالي هذه السيولة النقدية لو أن السلطة كانت بحالة مادية جيدة وأخذت مستحقاتها من الحكومة الإسرائيلية والدعم الخارجي ما زال يتدفق على موازنتها، لا احنا وضعنا اكيد بيكون غير، راح يتحول تدريجيا. انا بحكي دونها، وهذا بركز عليه، دون ان تحصل السلطة على اموال المقاصة ودون ان يعود الدعم الخارجي لموازنة السلطة، لا يمكن للوضع الاقتصادي ان يتغير قطعيا. وانا اتصور انه هذا مربوط بوضع سياسي، مربوط بضغط دولي على الحكومة الإسرائيلية، لان السلطة سامر احنا كلنا بنعرف ما عندها موارد، ما عندها مصانع، ما عندنا بترول، ما عندنا غاز، ما عندها أي موارد لا فوق الأرض ولا تحت الأرض، موارد طبيعية أقصد، إلا فواتير المقاصة، إلا التمويل من المقاصة لتأتي من الجانب الإسرائيلي والدعم الخارجي. إحنا السلطة فقدت كل هاي الموارد، جفت كل مصادرها، فبالتالي إحنا وهذا الحكي وصلنا كلنا السلطة مع القطاع الخاص إلى ما وصلنا إليه الآن. الآن إذا ممكن تسألني احنا كمؤسسه كغرفه تجاريه، بعرفش اذا حابب تسالني هذا السؤال، شو دوركم انتم اليوم في ظل هاي
1: والله الاسئله اللي على اللايف والاسئله على البث المباشر، يعني كانك قارئها تماما. يعني احد الاخوه بيقول التشخيص اللي بيقدمه الاستاذ ياسين ممتاز، لكن كلنا بنعرفه، احنا ما بدنا تشخيص، بدنا حل يا استاذ ياسين.
3: احنا التشخيص هذا للتذكير فقط لا غير، ولمساعدة المواطنين كلهم، لأن أنا ذكرت أنه تساوى الموظف مع العامل مع التاجر في هذا الوضع الاقتصادي السيء، لا يوجد استثناء. إحنا كغرفة أول شيء الحكومة زي ما حكيت، طالما ليس لديها موارد مالية تكفي لدعم الموظف ودفع المستحقات للقطاع الخاص ودعم المشاريع، في عندنا مشكلة رئيسية، في عندنا نقص في السيولة المتدفقة للأسواق. احنا في غرفة تجارة وصناعة نابلس اول اشي كونا بنمثل القطاع الخاص تجار وصناع والمستوردين، دائما وابدا نجتمع مع المسؤولين في وزارة المالية، المدير العام محمد الخبج ومجدي وكيل الوزارة وزين دويكان، كلهم مشان نوصل لهم رسائل عن القطاع الخاص واوضاعه السيئة التي يعانيه في كل قطاعاته الاقتصادية سواء تجارية او خدماتية او صناعية، لأجل التخفيف عليهم على الأقل في موضوع الضرائب، على اعتبار أنه إحنا مطلوب من الحكومة أن تحافظ على صمود أطياف المجتمع الفلسطيني، وتحديداً اللي إحنا بنمثلهم يعني مش بشكل استثنائي، ولكن صمود القطاع الخاص يساهم جداً في تخفيف من وطأة المشاكل الاقتصادية الموجودة. إحنا في الغرفة التجارية أخ سامر كمان عم بنحاول، لأنه إحنا قناعتنا السامة أنه نابلس طول عمرها بتعتمد على الزوار من خارجها، سواء من المحافظات الأخرى أو من داخل ال 48. أنت لاحظت والدكتور أمين موجود وراديو حياة موجود في الميدان أيام السبت والأحد، إحنا متواجدين بتمثيل وبتكليف من الغرفة لاستقبال إخواننا الزائرين تقديرا منا لهم وتشجيعهم.
1: هو أنا بدأ قطعك، يعني هي الفكرة ممتازة لكن الناس بيشوفوها حل يعني بسيط أو يعني تجميلي لواقع صعب جدا، يعني مع احترامنا لا احنا انا داعمين طبعا للدخول لأهلنا في 48. وانا مبارح قلت هدول اولاد شعبنا ما نفرق، احنا ان شاء الله بيجي اليوم نروح على حيفا وعكا ويافا وهم بيجوا على نابلس والخليل، شعب واحد. بس بعض الناس بيشوفوا شيء ترقيعي بسيط لأزمة كبيرة اكبر من مجرد زيارة باص ولا باصين ولا 70 ولا 80.
3: كلامك رائع جدا جدا، ولكن أنا بدي أترجمه بالمثل القائل: صرارة تسند حجر وسنسولة دائرة ولا حنفية مقطوعة. إحنا بنحكي عن جفاف لكل مصادر السيولة اللي كان يحرك الأسواق، العمال والموظفين العموميين، اليوم هدول إحنا فقدناهم، وبالتالي إحنا بحاجة لسيولة، بحاجة لمستهلكين لديهم القدرة المالية لتحريك جزئي لحجرة الاقتصاد، وهدول المستهلكين احنا موجودين في داخل الخط الاحضر. عشان هيك احنا بنحاول في غرفة تجارة وصناعة نابلس نبذل الجهود والمزيد من الجهود لاستقطاب كم اكبر من الكمية اللي بتدخل على نابلس، مشان احنا فعلا نساهم على الاقل بتحريك جزئي لعجلة الاقتصاد. وحقيقة انا من سؤالي للاسواق وتجوالي بالاسواق، أنا والأخ مجد البزرة بتكليف من الغرفة، لاحظنا أن الحركة التجارية عند معظم المحلات في هاي الأيام حركة نشطة إلى حد ما، ليست باقي الأيام بسبب دخول إخواننا من 48. وكمان أنا بدي أطمن، أنا حكيت في جهود جبارة تبذل من الغرفة التجارية، وهذا واجبنا طبعا لاهتمامنا بالوطن بشكل عام، محافظة نابلس، تسويق نابلس، ضمن جهودنا في تسويق نابلس في عندنا إن شاء الله راح يكون فعالية يوم السبت طبعا بالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة وإنتو راديو حياة لتسويق هاي الفعالية اللي هي عمارية نابلس على الدوار، راح تكون طبعا من الساعة 12 إلى 2، فيها فعاليات أكيد للأطفال لإسعادهم، فيها توزيع بلالين للأطفال، فيها توزيع كنافة، فيها فعاليات دينية، كل هذه طبعا بالإضافة لفعالية يوم الوقفة لإدخال البهجة والسرور على المواطنين لتخفيف وطأة الاقتصاد والأثر الناتج عنها على النفسية. كمنقص رئيسي في عنا عيدكم أجمل يوم الوقفة، فرقة أحباب المصطفى رح نجيبها بالأناشيد الدينية، رح تكون فرقة الكشافة، يعني هاي فعاليات رح نبحث في موضوع إكسبو 2 لاحقا. هذه ضمن الجهود المتزايدة للغرفة على الأقل لتخفيف فعلا حدة الأثر الاقتصادي المؤثر على كل مناحي حياتنا. احنا من جهة تنفيذية هذا كل ما نستطيع فعله، زي ما ذكر، بالإضافة للتعاون معكم انتم كوسائل الإعلام تساعدون على تسويق
1: إن شاء الله
3: هذه المحافظة بالتعاون مع المؤسسات والأجهزة الأمنية والمحافظ. حقيقة لا أنكر دور أي مؤسسة أو أي فرد في
1: هذا الموضوع
3: كغرفة تجارية تسويق هاي المحافظة.
1: عندي سؤالين. السؤال الأول بسألوكم: وين دوركم كغرفة في دعم أو في متابعة موضوع أزمة السولار والمحروقات؟ يا أستاذ ياسين الوضع صعب جدا، وللأسف في نابلس تحديدا غير عن كلها وين ما كان في أزمة، بس ليش نابلس كل مرة هيك؟ وهي حضرتك تقدر تلف على الكازيات وتشوف معظمها مغلق، وين دور الغرفة التجارية في هذا الملف وليش السكوت عنه وشو أسبابه الحقيقية؟
3: طب شوف، أول إشي إحنا اجتمعنا مشان نكون بالصورة، سؤال برضو منطقي لأنه هذه كمان من أدوارنا بنعتبرها اتجاه مجتمعنا. اجتمعنا في أصحاب محطات الوقود وعرفنا وين المشكلة اللي هي ارتبطت بالنسبة النابلس من الوقود من الحصة الكاملة اللي هي 18%، بينما مثلا زي محافظة رام الله 40%. هلا هذه طبعا احد المشاكل المهمه بالاضافه للثقافه الموجوده عندنا. احنا شو عملنا بعد ما تحسسنا وعرفنا شو هاي المشاكل؟ اجتمعنا، طلعت انا والاخ اياد الكردي امين السر والاخ صلاح مصلح، اجتمعنا قبل اسبوع مع الاخ مجدي وكيل وزاره الماليه ومسؤول هيئه البترول، وحكينا له احنا نابلس تعاني من الازمه. لماذا نابلس تعاني من ازمه لوحدها؟ يا اخي اعطونا نسبة من حصة الوقود تتناسب مع عدد السكان، تتناسب جميل. مع عدد السيارات. انت لما بتحكي اخ مجدي انه احنا 18%، هذا نسبة قليلة جدا قياسا بالنسبة اللي بتحصل عليها مثلا زي اهلنا في محافظة رام الله. هذا جانب. جانب اخر انه هاي المشكلة فعلا اثرت على كل مناحي الحياة، على اعتبار ان السولر والبنزين هو يؤثر اولا على قطاع النقل، يؤثر على المصانع، يؤثر على كل الصناعات اللي بتستخدم اصلا الديزل في صناعاتها. هلا هو وعد خيرا، ولكن اكد على قضية انا بحب احكيها، اكد لنا على اخ اياد الكردي انه احنا كمان نحاب المحطات اللي عندهم ما عندهم صهاريج ينقلوا الديزل والبنزين من هيئة البترول إلى محطاتها. هاي كمان يعتبرها مشكلة أخرى، وأكد على أن هناك محطة لا تنقطع فيها الديزل والسولر لأن لديها صهاريج لنقل الوقود. فإحنا لا كغرفة تجارية وين في مشكلة أصلا إذا إحنا بنقدرش نحلها؟ أكيد لأنه إحنا مش جهة تنفيذية، لكن لا نقف ساكتين أو مكتوفين أيدي، نتحرك لدى الجهات المسؤولة للمحاولة لحل هذه المشكلة. نتمنى إن شاء الله أن تحل وأن يكون هناك تجاوب من الأخ مجدي رئيس هيئة البترول.
1: نعم. في عندي كمان سؤال أستاذ ياسين. مبارح كنت في زيارة لأحد الأصدقاء في بنك فلسطين، سعد صباحه الأستاذ أحمد ياسين المدير التنفيذي للبنك، وإشوا كتير ناس حتى بقول لك ما بنقدر نودع 1000 شيكل، يجوا رجال أعمال عنده بدهم يودعوا شيكات وكذا، ما تزال أزمة الشيكل. وأنا طالع برضه التقيت في ناس تانيين متأفأفوا من بنوك تانية، شو القصة؟ بقول لك أزمة تكدس الشيكل. هذا يجوز أكبر من محافظتنا، بس هي قرار سلطة نقد، وبالآخر الاحتلال هو السبب الرئيسي، رافض إنه يستقبل ملايين الشواكل. أنتوا كيف بتحلوها؟
3: يعني احنا اول اشي هذا زي ما حكيت انت، هذا بالنسبة للاحتلال. احنا كيف الاجتياحات، كيف الاقتحامات، نفس النتيجة التعامل بترحيل الشيكل الزائد، كمان اسلوب من الاساليب اللي اصلا تهدف الى تدمير الاقتصاد الفلسطيني. واحكي لك حقيقة اثر بشكل ملموس جدا فعلا على كل القطاعات الاقتصادية، واولها قطاع العقار، القطاعات الاخرى، المستوردين، تجار الجملة الكبار. لانه اول شيء هي عندنا مشكلتين بالنسبه للبنوك، حكيناها اكثر من مره، وتحرك السيد سامح المصري لدى محافظ سلطه النقد اكثر من مره، واستمع معه وطلب منه حل هذه المشكله باسرع وقت بعد ان شرح له الاثر السيء والكبير على معظم القطاعات الاقتصاديه. كان طبعا وعد كبير انه تحل هذه المشكله، وعد انه ياخذوا شيكل للناس اللي كانوا يدفعوا شيكل بحدود القيمه اللي كانوا يدفعوها، بمعنى أختامر مشان يفهم الكل. يعني آخر اتفاق كان بين السيد سامح المصري ومحافظ سلطة النقد أن يتم قبول الشيكل من الإخوة القطاع الخاص، التجار والمستوردين والصناع، بحدود القيمة اللي كانوا يدخلوها، على اعتبار أنه إذا تاجر كان يودع 200,000 شيكل في الشهر، أن يقبل البنك 200 شيكل دون شرط أو قيد أو دون تردد. لكن للأسف الشديد البنوك ما بتتعامل بهاي الطريقة، ما بعرف هم المبرر تبعهم إنه إحنا الترحيل للشيكل تقريبا متدني لا يتناسب مع حجم الإيداع اللي أصلا بيقوموا بإيداعه التجار أو القطاع الخاص. المشكلة الثانية اللي أثرت بشكل ملموس أخ سامر، عزوف البنوك عن إعطاء دفاتر شيكات بالكميات اللازمة للتجار الملتزمين اللي أصلا عمرهم ما أعادوا شيكات. انت بتعرف هاي المشكله لا تقل اهميه، لا تقل ضررا على القطاع الخاص من عدم قبول الشيكل او قبول الشيكل بنسب او بكميات محدوده، لانه احنا طول عمرنا بنتعامل بالشيكات، طول عمرنا بندفع مستحقاتنا بالشيكات كلنا سواء موظف او عامل او تاجر، وبالتالي عدم حصول التجار او فئات المجتمع على شيكات او دفاتر شيكات كمان ادى الى تراجع الحركه التجاريه، ولا أبالغ إذا قلت إلى النصف. وأنت بتقدر تسأل أو تستضيف أحد، وأنا أتمنى فعلا أن تستضيف أحد من تجار العقار والمصورين العقاريين لتلمس فعلا الأثر السيء والضرر الكبير الذي لحق بهذا العقار نتيجة عزوف البنوك عن إعطاء دفاتر شيكات وعن عدم قبول
1: الشيكل.
3: بالإضافة طبعا للمشاكل بحالي من التجار المستوردين، التجار الجملة، لأنه أو أصلا كان يبيع كميات كبيرة تجار التجزئة بدفعة نقدية وشكات.
1: نعم.
3: اليوم ما في شكات، ولذلك لا يستطيع التاجر أن يتوسع بمنح ائتمان للتجار دون أن يحصل على دفعات هذا الائتمان من التاجر بشكات.
1: الله يسعد صباحك أستاذ ياسين، يومك سعيد إن شاء الله. شكرا لك.
3: شكرا.
1: تحياتي. أهلا أستاذ ياسين دويكات الناطق باسم الغرفة التجارية في محافظة نابلس. يسعد صباحكم من جديد، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام. أخونا محمد كمال بقول هل دخل المطعم والنوفوتي يقيم اقتصاد ويطور بلد؟ سؤال مهم. صباح الخير لأخونا هلال حجازي أبو زيد. جابي سعادة يسعد صباحك. ضحى أبزنط أيضا صباح الورد. وأنس الحمامي تحية طيبة. ست غادة عبد الهادي، يوسف مزهر صباح الخير لكم جميعا. وأيضا دكتور ياسر أبو صفية، حامد الكتوت، أستاذ نور الشريدة، سائد الشكعة على البث المباشر، عبد الناصر الجوهري، عبادة المصري، وماهر الششتري، ومهند الرابي بقول موضوع العقار حدث ولا حرج. إن شاء الله يا مهند ممكن خلال هاليومين نحكي معك أو نحكي مع أي مطور عقاري، نحكي عن هذا الموضوع وانعكاسه الخطير على الاقتصاد الفلسطيني. أستاذ سامر عقروق يسعد صباحك أبو جهاد، تحية طيبة إليك ولكل المتابعين الكرام. يسعد صباحكم. من موضوع الاقتصاد ووضع الاقتصادي للبلد إلى موضوع جميل مميز هيك في شوية روحانيات وإيمانيات، إلى الديار الحجازية وإلى حجاجنا، حجاج فلسطين اللي موجودين الآن. أعتقد هم ينتقلوا انتقال كامل من المدينة إلى مكة أو وصلوا كلهم إلى مكة المكرمة. صباح الخير عبد الله الخراز، تحية طيبة أخي عبد الله.
4: يسعد صباحك. يسعد صباح جميعا إن شاء الله رب العالمين.
1: الله يرضى عليك، أمورك إن شاء الله بخير.
4: الله يرضى يا ربي. الحمد لله رب العالمين.
1: أخي عبد الله، يعني أول شيء طمنا على حجاجنا.
4: رب الله تعالى الجميع بألف خير بألف نعمة، الحمد لله رب العالمين، والهمة عالية الحمد لله. موجودين طبعا في مكة، يعني تقريبا نحكي 98% موجودين الحجاج في مكة.
1: نعم.
4: باقي نسبة بسيطة لم تصل.
1: نعم.
4: هي اللي عندها حجز مكة فقط، يجي بآخر 21 أو 22 نحكي حجزها قبل الحج بأقل يوم يعني إن شاء الله
1: يا رب. الناس ضل في ناس، ضل في حجاج عبد الله ما طلعوش، ضل في حجاج ما طلعوا.
4: الحجاج اللي ما طلعوا لسه هم حجزهم قبل عرفة بأقل يوم إن شاء الله بانتظارهم برضه.
1: نعم.
4: هو 21 الشهر
1: رح يطلعوا كلهم
4: طيران.
1: نعم. الحاجزين طيران، الحاجزين طيران.
4: ايوه
1: هذول امثال امين ابو ورده وجماعته اللي بيطلعوا هاي كلاس.
4: يعني في ناس عندها ظروف معينه.
1: لا طبعا طبعا، الله ييسر امور الجميع. طب انا بدي منك تفاصيل اكثر عبد الله، تفاصيل اكثر. انتم بشركتكم والشركات الثانيه كلها كل الاحترام والتقدير، في تنافس ايجابي انا بنظري.
4: طبعا
1: تنافس ايجابي لخدمه طبعًا. الحجاج احكي لنا تفاصيل اكثر، كيف كانت الترتيبات؟
4: ان شاء الله لخدمه الحجاج زي ما تفضل.
1: الله يبارك في عمركم جميعا.
4: ائتلاف ضيوف الرحمن موجودين في الحمد لله رب العالمين، عده شركات يعني ايد واحده عشان خدمه الحجاج الحمد لله رب العالمين. احنا موجودين بكل الفنادق اداريين، ما يقارب 13 اداري لخدمه الحجاج الحمد لله رب العالمين. طبعا عندنا اكثر من 400 حاج الحمد لله، وبتعرف هي زي ما انت فضلت هي تنافس ايجابي ان شاء الله لخدمه الحاج.
1: الله يرفع قدركم. كيف الاداء عبد الله؟ يعني بيكون بدون اي مواربه اداء الوزاره، اداء المرشدين، اداء كيف شفت الوضع في يعني السعوديه؟
4: يعني كل الناس اللي موجودة بتحاول تخدم، تحاول ترضي الحاج على الحدود، تحاول السعودية تحاول ترضي الحاج، الناس موجودين في مكة بتحاول ترضي الحاج. يعني الحمد لله بتعرف الحاج مختلف عن المؤتمر أخي.
1: نعم.
4: الحاج يعني الكل بده الأجر، سواء فلسطيني سعودي وزارة إداري الجميع الحمد لله رب العالمين. وإحنا طبعا بتعرف تقريبا عندنا 4 فنادق، دفعة أولى وفندقين دفعة ثانية، والحجاج متواجدين لكل ائتلاف أو لكل شركة عندها على 6 فنادق. كانت البداية لما كان التسجيل اختيار الحاج بنفسه الفندق وبالتالي في عندك 6 فنادق، واحنا باليوم نتحرك طبعا، ما بحكي بس على ائتلاف، بنحكي على الشركات بشكل عام، نحاول احنا نغطي 6 فنادق انه يكون في زيارات متنوعه. والحمد لله جميع الحجاج بخير. احنا في فندق الارض المتميزه، بنحكي للبعثه الاولى، فندق الارض المتميزه هو مركز البعثه الاولى، كل شيء لخدمه الحاج في هذا الفندق تحديدا، حتى الائتلافات اللي بتقدم وجبات غذائيه بتكون الارض المتميزه هو الاساس، يعني نقطه التحرك. في عياده طبيه، مركز الندوات برضه في الارض المتميزه الى حد ما، بالاضافه للندوات الثانويه يعني، اخواننا في وزاره الاوقاف مش مقصرين. الحمد لله رب العالمين، الجميع بألف خير.
1: يعني أسأل على موضوع يعني جودة الفنادق اللي موجودة ضمن الاتفاق اللي نحكي عنه، كل سنة كان ينطرح هذا البعيد ومش هيك اتفقنا وتفاجأنا فيه، والوزارة اضطرت تستأجر بوقت متأخر. أنت الآن كمسؤول يعني وعندك هذا العدد الكبير من المرشدين، وأكيد متابع مع الوزارة أول بأول، عبد الله كيف الوضع؟
4: هو لا شك إنه الفنادق شوي بعيدة، بس خصوصا الدفعة الثانية.
1: نعم.
4: بس الدفعة الثانية زي ما احنا عارفين، هي الدفعة الثانية كانت في الوقت الإضافي، يعني هي كانت في الأساس لغزة، وبآخر لحظة تحولت لأخذنا في الضفة.
1: نعم.
4: يعني بنهاية المطاف احنا كلمتنا موحدة للحاج. انت بعيد، حس الفندق بعيد، بس احنا مناسكنا بالحج لمنى ولعرفة ولمزدلفة، كل هذا مش زي العمرة، انه والله انا كل يوم بدي اتحرك من الفندق للحرم، مش زي العمرة. العمرة كل يوم بدي اتحرك للحرم، بدي فندق قريب. بالحج مختلف، الحج بنخلص العمرة بعدين بنصير اخف الذهاب للحرم، اذا تنسي انه مكة كلها حرم. احنا بنهاية هذا الترتيبات هي ترتيبات وزارة الاوقاف بخصوص الفنادق، بس انا بعطي رأيي وتحركنا احنا مع الحجاج، يا حجاجنا الكرام، احنا الهدف الاساسي انه بدنا نروح على المشاعر ان شاء الله. فهذا موضوع الفندق بعيد او قريب، النهاية ربنا اصطفاك واختارك انك تطلع على الحج.
1: نعم.
4: لا شك ان الفندق بعيد،
1: بدك تتعب لك شوي، بالعامية بدك تتعب لك شوي تأخذ الاجر، وكل خطوة فيها اجر. الحج عبد الله خراز، الحج اللي كان ينحك عنه السنوات الماضيه اللي هو بين قوسين غير قانوني وكذا، موجود هاي السنه برضه؟
4: لا لا لا لا،
1: في ضبط.
4: لا احنا في ضبط عالي بين كل حاجه وحاجه، في حاجه يعني. حتى الشرطي بيشوف انه احنا سياره مثلا بتاكسي، وقفنا الشرطي الاول، رينا بطاقه، في بطاقات نسب اسمها، ممكن ابعث لك صور هاي البطاقات، وقفنا مع الباركود بس يعني بتشيك على الحارة. بعديها بمئة متر برد وقف شرطة تاني، وبكون شايف وعارف انه الشرطة الاول فحص معك وبرضه بفحص. يعني في رقابة عالية، في رقابة عالية.
1: طيب
4: هلا اكيد لا شك يعني ممكن في ناس موجودة في مكة مقيمين، ما بحكي فلسطينية، انا بحكي مناطق اخرى، بس الشرطه بتتحرك بشكل مفاجئ، بتعمل فحص على الاحياء، على
1: حلو.
4: على
1: حلو.
4: على البيوت اللي يعني بديال مكه نحكي، يعني ما في رقابه عاليه يعني.
1: طيب الحمد لله رب العالمين. طيب اسال عن اوضاع الكبار السن، المرضى بشكل عام، حجاجنا كيف المتابعه الصحيه لهم؟
4: يعني الحمد لله همتهم عاليه، والله اعطاهم واكرمهم بالحج، بس يعني الله يعين، مش سهل يعني للأمانة. يعني
1: المش سهل من أي ناحية؟
4: سهل عليهم. أنا بس بدي أنصح خصوصا كبار السن، إنه يا حجاج اللي بده يطلع على الحج وقدم للحج، يا ريت بس يطلع عمره مرة ومرتين قبل ما يفكر يطلع على الحج، حتى أقل ما فيها مناسك العمرة تكون موجودة عنده. انا هذا نصيحتي للحجاج، سواء كبار في العمر ولا شباب ولا متوسط، يعني في ناس معنا كثير اول مره بتطلع على الحج، وهذا يعني.
1: وهون اسمح لي في دقيقه عبد الله اسمح لي في دقيقه، يعني صراحه وبدون مجامله، هل المرشدين اللي طالعين كفؤين بحيث انهم قدروا يشرحوا ويخففوا ويوضحوا للناس اللي أول مرة بيطلعوا كبار يعني السن؟ ولا يعني صراحة وصلتنا ملاحظات صراحة عن بعض المرشدين إنه ما عنده خبرة؟
4: يعني لا شك إنه في بعض الشكاوي لا شك. بس أنت عشان تعرف شغلة، الموضوع مش موضوع إنه فقط خبرة أو معرفة، لا في عندهم خبرة وعندهم معرفة، بس إحنا لما وصلنا ما شاء الله الحرم مليء جدا. يعني فل صحن الطواف فل، يعني حتى بعض الحجاج اللي عنده اللي عملوا حج سابق بيحكي شعرنا كأنه طواف إفاضة وإحنا لسه مش فايتين بذو الحجة.
1: يا الله
4: شعرنا إنه صحن الطواف هو طواف إفاضة كان.
1: معناته بلزم بلزم
4: يعني يعني أنت عارف شو يعني زي طواف الإفاضة؟ يعني مجرد ما أنت تدخل مستحيل إذا أنت عامل جروب يتكون من 20 شخص أو 15 شخص يستحيل إنك تضلك محافظ على هذا الجروب.
1: حلو حلو، ضروري إنهم ينتبهوا لبعض.
4: أنا ليش بنصح إنه يكون في عمرة سابقة؟ إذا أنا كنت عن المرشد اللي معاي أو المسؤول اللي معاي أقدر أكمل عمرتي بأتم وجه بدون ما يكون في أي نقص.
1: يا رب
4: نهاية عمرة بالنهاية عمرة التمتع، بعديها بدي أحلل إذا ما كانت كاملة في مشكلة بتكون عندي. الطواف والسعي هذا الحكي لازم يفهمه الحاج شو الأركان الأساسية.
1: كل الاحترام
4: والحمد لله. بس
1: الحمد لله الله يعطيكم ألف عافية.
4: الأمور ممتازة
1: بإذن الله. وأول بأول رح نضلنا نتواصل إحنا وياك. تقبل الله طاعتكم وإن شاء الله بتعودوا كلكم سالمين غانمين. يومك سعيد عبد الله. شكرا لك. شكرا. أهلا بيك عبد الله الخراز من الديار الحجازي، حياك الله. قبل ما نطلع بفاصل، حاضر نطلع بفاصل. شادي حنون يسعد صباحك. أنس الحمامي مرة تانية يسعد أوقاتك. سماهر دوابشة أيضا صباح الورد والفل والياسمين. راسم المصري وأبو محمود أبو وهدان. وعلى صفحة أيضا البث المباشر أخونا ناصر جيتاوي يسعد أوقاتك. وفاروق الحمامي علام استيتية بشاري خويري سماح الفقية محمد علي لهلبات أيضا صباح الورد والفل والياسمين. وبدنا نقول الحمد لله على سلامته لأخونا الدكتور عمر عبد الرحيم الحنبلي أبو العبد العضو السابق في بلدية نابلس، أفرج عنه مبارح من سجون الاحتلال بعد حوالي 30 شهر. والعقبة لكل الأسرة وكل المعتقلين. وضعه الصحي الحمد لله كويس. دكتور عمر نحفاني كتير كتير، لكن كله إن شاء الله طالما العود موجود كل إشي بيرجع طبيعي. وإن شاء الله ربنا هالفرحة بمن عليها على كل الأسرة وكل الأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي. اللهم أمين يا رب العالمين. نطلع بفاصل.
5: الساعة الآن 8:00 صباحاً.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة.
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
6: مشتركين الكرام في شركة توزيع كهرباء الشمال، أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: بعد الفاصل، حياة هذا الصباح مع سامر خويري.

0: يسعد صباحكم من جديد، وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر صفحاتنا ومنصاتنا المختلفة. امبارح صار حدث يعني مضحك مبكي، أو يعني مش عارف شو أوصفه. شاب برفيديا في يمكن الساعة 10 واقف على شباك بيتهم بغير لمبة النيون، يبدو النيون فوق الشباك أو ما شابه. شافته سيدة فكرته بده ينتحر وبلغت الشرطة أو الأجهزة الأمنية، وهم كل الاحترام أخذوا الموضوع بمحمل الجد وتواجدوا هناك، وتبين أنه فيش منه الخبر. لكن للأسف انتشر كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي. شاب يشنق حاله، شاب يشنق حاله، وبلشت هالفيديوهات تنتشر على جروبات الواتساب. وإحنا نفس الغلطة، ولا بنتعلم مع الاحترام والتقدير. أي خبر فورا الكل بيتسارع على نشره، ما بيكلف حاله يستنى دقيقة، ما بيكلف حاله بعض الصفحات إنه يستفسر، ما بيستنى إنه تيجي معلومة من الجهات الرسمية، مع إنه على الجروبات كتير من الصفحات موجود إلهم آدمن على المجموعات اللي إحنا كلياتنا موجودين عليها، وفي بوجود الشرطة والمخابرات والوقائي والأمن الوطني كلهم موجودين، وبكل سهولة بردوا. يعني ابعت لهم تاج، أي زميل بحط تاج فورا بردوا بوضحوا له. لكن للأسف الصفحات اللي بتلحق الترند وبتلحق الشو وكذا على السريع، فيديو صور وانشر، أي فيديو بوصلهم من مين مكان بنشره، أي فيديو بلاقوه حدا بصور من بعد كيلو، الآن الأجهزة الأمنية تحاول منع شاب من الانتحار. طب هذا اللي بعلق، يعني إيه معلق رياضي كاين حضر جنابه؟ مين اللي أعطاك أنت الصلاحية أنك تنشر بهاي الطريقة وتتفضل تعطينا هاي المعلومة اللي ما تأكدتش أنت منها؟ برجع بقول يعني طامة كبرى، أي إشي بيصير الكل بيسده وببلشوا يبعتوا لك على الجروبات شو قصة الانتحار، ليش يعني ما فيش حد انتحر، طولوا بالكم فيش منه الخبر. لكن ما منتعلم هذا الإشي المؤسف اللي أنا دايما بحكي عنه، ويعني صفحات كتير لازم تراجع حالها، والجهات الرسمية لازم تراجعها. وبرضه كتير ناس للأسف على صفحاتهم ما بسمع معلومة اللي بينشرها، أي صورة بينشرها، ليه طول بالك يا زلمة، هو سبق يعني كاين هالإشي اللي مبسوط أنت عليه؟ للأسف هذا الواقع اللي إحنا منعيشه. بدنا قبل ما نرن على لؤي برضه نشوف هذا الفيديو لمجموعة كبيرة من الجرحى والأسرى المحررين وذوي الشهداء، معتصمين لليوم الخامس أمام مقر رئاسة الوزراء في رام الله لأجل المطالبة برواتبهم، وللأسف ما حدا متطلع عليهم. نستمع.
1: يا أحرار شعبنا الفلسطيني، هم جرحانا وأهل الشهداء ما زالوا يفترشون الأرض. اليوم الاثنين 18/5/2026 سجل يا تاريخ لليوم السادس على التوالي، لليوم السادس على التوالي جرحانا وأهل شهدائنا يفترشون الأرض. سجل يا تاريخ سجل. نتمنى من كل حر وشريف أن يسرع ويحل هذا الملف العادل، ملف أهل الشهداء والأسرى والجرحى، ويحفظ كرامة هذه الثلة الشريفة من شعبنا الفلسطيني. عاشت فلسطين حرة أبية.
0: طبعا امبارح طلعت صورة لعضو اللجنة المركزية الجديد لحركة فتح الأسير المحرر زكريا الزبيدي، كان جالس معهم على الأرض. أنا شفت صورة ممكن امبارح بعد العصر انتشرت، وقابل هؤلاء المعتصمين أمام مقر رئاسة الوزراء من ذوي الأسرى والجرحى وذوي الشهداء، اللي مثل ما ذكر أو سمعته بالفيديو اليوم الرابع أو الخامس ولا حدا متطلع عليهم، لعل وعسى يكون في تحرك جدي لإنصافهم. وواضح واقع لا يمكن يعني ننساه أو نتجاوزه. للأسف كثير من ذوي الأسرى والشهداء في وضع مالي صعب جدا جدا جدا، وكثير من ذويهم يعني خاصة كبار السن لجأ لعمل حتى يصرف حاله ما بدي أحكي إنه لأي درجة وصل فيهم يبحثوا عن أي عمل، لأنه ما معهم حتى يدفعوا إجراء أو يأكلوا ويشربوا أو يشحنوا كهرباء. وهاي الفئة اللي الكل كان يتغنى فيها، ذوي الأسرى والشهداء الأكرم منا جميعا، لكن طلع كلام إنشائي عند أول كوربة تركناهم يواجهوا مصيرهم المشؤوم. والوضع في غزة ليس بصراحة أقل سوء، بل على العكس يعني لا يوصف. زميلنا لؤي حجازي، صباح الخير.
2: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: أتوقع 8 شهداء خلال الساعات الماضية ولا أكثر؟
2: نعم، 8 شهداء خلال يعني حوالي 24 ساعة في مختلف مناطق قطاع غزة، ولكن آخر الشهداء كانوا في دوار بني سهيلة في مناطق جنوب يعني قطاع غزة، في منطقة شرق خان يونس. الاحتلال قصف بمسيرات تجمع لمواطنين، ارتقى شهيد على الفور وأصيب عدد من المواطنين. أيضا الاحتلال كثف من إطلاق النيران بشكل كثيف في المناطق الشرقية والمناطق الغربية لقطاع غزة. طبعا الشرقية الآليات الاحتلال تطلق النار بشكل عشوائي، وغربية لقطاع غزة زوارق الاحتلال تطلق النار بشكل كبير جدا على المخيمات الموجودة على ساحل البحر. وأصيب أيضا صيادين اثنين في بحر خان يونس خلال الساعات الماضية. لذلك نتحدث من الاحتلال ماضي في سياسة إطلاق النار وقتل الفلسطينيين والقصف هنا وهناك. أيضا كان هناك قصف لمنزل في منطقة الفلوجة في جباليا شمال قطاع غزة. الانفجار كان شديد جدا، سمع من مكان بعيد ذوي هذا الانفجار. وبالتالي نتحدث أن الاحتلال فعليا سامر ماضي في سياسة القتل والتدمير والتهجير للفلسطينيين. أيضا سجلت خلال 24 ساعة الماضية حركة نزوح جديدة في بعض المناطق في شرق خان يونس، لأن الاحتلال يعني توغل بآليات تلك المناطق. فبالتالي الناس اللي قريبة من الخط الأصفر للأسف لم يجدوا بدا من النزوح. وطبعا عملية النزوح في هذه المرحلة هي مرحلة يعني عملية مكلفة ومتعبة، والناس يعني بتعت الهم وين تروح، لأنه فعليا قطاع غزة ممتلئ عن بكرة أبيه، ما فيش مكان بيتم استقبال الناس فيه. وبالتالي عملية النزوح هي عملية صعبة جدا وعملية يعني مأساوية جدا لأهالي قطاع غزة.
0: نعم، في ظل هذا الظرف اللي احنا اللي انتم بتمروا فيه، الاحتلال واضح انه عاد للحرب، او على الاقل هي لم تتوقف الحرب حتى نكون دقيقين.
2: وفعليا لم تتوقف العمليات العسكرية، دائما الاغتيالات كانت موجودة، اطلاق النيران موجود. واكبر دليل على ذلك انه احنا حتى اللحظة حوالي 880 شهيد منذ ما يسمى بوقت اطلاق النار، حوالي 880 شهيد حتى اللحظة، واكثر من 2500 مصاب. طبعا عندما نتحدث عن هذه الارقام في غضون ما بين 6 الى 7 شهور نتحدث عن حصيلة لا بأس بها، حصيلة كبيرة فعليا. بالتالي هذا دليل أن الاحتلال فعليا لم يوقف عدوانه. وأيضا المساحة اللي قضمها الاحتلال من خلال توسعة الخط الأصفر خلال الفترة الأخيرة حوالي 15% زيادة عن اللي كان أساسا الاحتلال يعني مسيطر عليه. وبالتالي هذا دليل أنه فعليا على أرض الواقع وميدانيا العملية العسكرية الإسرائيلية لم تتوقف في قطاع غزة. أيضا كان هناك بعض المؤشرات وبعض التصريحات لساسة إسرائيليين ومحللين سياسيين في إسرائيل أنه نتنياهو قد يلجأ إلى عملية عسكرية جديدة في قطاع غزة، خاصة في ظل تلويحه بحل الكنيست، والأحزاب المعارضة أيضا تريد تلويح بحل الكنيست. وبالتالي مع قرب الانتخابات في إسرائيل ممكن تكون غزة للأسف ميدان انتخابي جديد من خلال عملية عسكرية قد لا تكون واسعة جدا، ولكن هي الهدف منها رفع أسهم نتنياهو في ظل الانتخابات المقبلة في إسرائيل. لذلك الناس في قطاع غزة يخشون بشكل كبير جدا بأن تعود قطاع غزة مرة أخرى ساحة للانتخابات الإسرائيلية في ظل بعض التحذيرات من ساسة ومن يعني محللين في إسرائيل بيروا بأن نتنياهو قد يقفز إلى الأمام.
0: صحيح.
2: من خلال عملية عسكرية،
0: من خلال تهديداته الدائمة، لؤي، تهديداته الدائمة بالعودة للحرب.
2: صحيح، وطبعا هذا الأمر لم ينفك منذ حوالي 7 شهور. الواقع في قطاع غزة يعني ليس أفضل حال. يعني أنت تتحدث عن عملية عسكرية في حال حدثت لا سمح الله في ظل الأوضاع اللي بنعيشها في قطاع غزة حاليا، يعني حتكون يعني مأساوية أكثر من نعم من العمليات السابقة، حتى يعني ظروفها حتكون أصعب من الحرب، لأنه فعليا اليوم قطاع غزة منهار تماما. وزارة الصحة مثلا تحدثت بالأمس في تقرير عن التصوير الطبي في قطاع غزة، تحدثت عن صعوبة التصوير الطبي.
0: 86% من الأجهزة الطبية مدمرة، هي البيان بين إيدي سبحان الله، كنت أسألك عنه. 76%
2: الأجهزة الطبية دمرت. يعني مثلا خدمة الرنين المغناطيسي متوقفة تماما في قطاع غزة، كان هناك 9 أجهزة قبل الحرب، 9 أجهزة تم تدميرها بشكل كامل. أيضا السي تي فقط 5 أجهزة من أصل 18 جهاز كانوا موجودين في الحرب، 5 أجهزة فقط اللي بتعمل في قطاع غزة جهاز سي تي. وأيضا الأجهزة التصوير الأشعة العادية الإكس راي حوالي 33 جهاز يعمل من أصل حوالي 88 جهاز كان في قطاع غزة. طبعا عندما نتحدث عن أعداد قليلة من هذه الأجهزة تتحدث عن فعليا ضغط كبير على الأجهزة المتوفرة، وأيضا الأعطال بتكون كثيرة ولا يمكن إصلاحها وصيانتها، لأن الاحتلال يمنع دخول قطع الغيار وصيانة الأجهزة. فبالتالي تحدثنا سابقا عن ايضا هو العمل المخبري في وزارة الصحة، كثير من التحاليل الطبية توقفت في قطاع غزة، واليوم نتحدث عن التصوير الطبي شبه متوقف ومشلول في قطاع غزة. لذلك فعليا اذا ما تحدثنا عن عملية عسكرية جديدة حتى لو كانت بسيطة جدا في قطاع غزة، هذا يعني بانه الصحة لا تستطيع مواجهة اي يعني عملية ولو كانت بسيطة. يعني فعليا اليوم الصحة مش قادرة تواجه إطلاق نار هنا وهناك وقصف هنا وهناك وإصابات معدودة، فما بالك بعملية عسكرية. فعليا الصحة في قطاع غزة لا تستطيع مواجهة مثل هذه الأمور. لذلك يعني كان بيان وزارة الصحة بالأمس واضح، وتحدثت فعليا عن خطورة

0: الشوارع البلد مثل العمى، حفر، مطبات، ترقيعات غلط، الوضع لا يطاق. إلي 5 سنوات ساكن قرب مسجد البرقاوي، ونفس الطريق من طلعة البرقاوي لغاية دوار نابلس الجديدة، ونفسي الطريق من طلعة البرقاوي لغاية دوار نابلس الجديدة تتصلح، بالذات مقابل غاز استيتية. من التل الأخضر شارع تل لغاية مبنى الاستخبارات كمان الوضع كتير سيء. شارع التعاون الأوسط والعلوي ما يستحيل سيارة تمشي فيه من دون ما تتخلخل من كثرة الحفر. معقول مهندسين البلدية ما بمروا من هاي المناطق؟ الوضع صعب، بس للأسف كثير مناطق الشوارع مكسرة والحفر، وهذا بسبب حوادث كثيرة. أنا راح أبعث هاي الرسالة لرئيسة البلدية شخصيا، وإن شاء الله إنها تستجيب وتعطي أوامرها لمهندسين البلدية بتغيير ما يمكن تغييره، لأنه الواقع فعلا شوارعنا مرعبة. أقول لك يا جمال، مش إذا بتسمعني هلأ ولا وصلت لوظيفتك، يعني البلد القديمة جرب اطلع طلعت حبس الدم، بس من باب الساحة اطلع طلعت حبس الدم وشوف الحفر مكسرة. اطلع طلوع الأريون شوف الوضع، طلوع الأريون من عند مثلا الأريون للياسمينة، هذا الشارع الضيق وين الجمعية الخيرية هناك، الوضع بخزي يعني غريب. يعني إذا هاي البلد القديمة وهيك، فما بالك الشوارع الثانية؟ وحدث ولا حرج، يعني أنت ذكرت مثال بسيط لبعض الشوارع، لكن حقيقة وين مكان الوضع صعب، صعب جدا وسيء جدا جدا جدا. إن شاء الله إنه ينحل، أملنا بالله إنه ينحل بأقرب وقت ممكن، ويكون في خطة حقيقية لتحسين وضع الشوارع في نابلس، لأنها لا توصف من سوءها. كثير مناطق وضعها جدا سيء ودون أي اهتمام. طيب قبل ما نختم، في عنا فيديو بدنا نسمعه إحنا وياكم. الجزيرة بتحكي عن مصادقة الاحتلال على إجبار المقدسيين على إخلاء منازلهم ومحلاتهم التجارية في باب السلسلة. خلينا نسمع لهذا الفيديو قبل الختام.
1: أي باب السلسلة، واحد من أهم الممرات التاريخية في البلدة القديمة في القدس المحتلة، هو الآن في مواجهة واحد من أخطر مشاريع التهويد الاستيطانية في البلدة القديمة. تحت شعار تعزيز السيطرة اليهودية والأمن في القدس المحتلة، تصادق سلطات الاحتلال على مخطط يقضي بإجبار مقدسيين على إخلاء منازلهم ومحالهم التجارية للاستيلاء عليها في حي باب السلسلة. فلسطينياً اعتبرت هذه الخطوة تصعيداً استيطانياً خطيراً يستهدف قلب البلدة القديمة في القدس المحتلة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التهجير القسري وإحكام السيطرة الاستيطانية على الممتلكات الفلسطينية التاريخية. محافظة القدس أكدت أن استهداف الحي يحمل أبعاداً سياسية ودينية تتجاوز البعد العقاري، وتهدف إلى الاستيلاء على الممرات الحيوية المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك، وهو الأمر الذي سيحول المنطقة تدريجياً إلى فضاء استيطاني مغلق يقيد الوجود الفلسطيني والإسلامي فيها. كما أن خطورة المخطط لا تقتصر على تهجير السكان والاستيلاء على الممتلكات فحسب، بل تمتد لتطول معالم ومباني إسلامية تاريخية تعود إلى العهود المملوكية والأيوبية والعثمانية. إذاعة الجيش الإسرائيلي كشفت أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم المصادقة على تنفيذ عملية المصادرة بغرض الاستملاك لأكثر من 20 عقاراً فلسطينياً تقع على امتداد طريق باب السلسلة، وهذا في خطوة تستند إلى توصية سابقة أصدرها وزير القدس والتراث في حكومة الاحتلال المستقيل مائير بوروش منتصف العام الماضي. وبموجب التوصية سيتم تخويل شركة تطوير الحي اليهودي في القدس باعتبارها الجهة الموكلة بإدارة الحي اليهودي في البلدة القديمة. محافظة القدس أكدت أن القرار الإسرائيلي الحالي يستند إلى سياسات استيلاء قديمة تعود إلى عام 1968 بعد احتلال القدس بعام، عندما استولت سلطات الاحتلال على نحو 116

0: ظلما من أراضي البلدة القديمة بذريعة المنفعة العامة، وهو ما شكل الأساس لتوسعة الحي اليهودي على حساب الأحياء والعقارات الفلسطينية. المنطقة المستهدفة تضم مدارس تاريخية ومرافق دينية وتعليمية، كما تضم عددا من الأضرحة المملوكية ومقرا للهيئة الإسلامية العليا والكثير من المنازل والحوانيت الأثرية، فضلا عن مبان وأوقاف إسلامية تاريخية.
1: إذن جيفارا البوديري والتقرير عن باب السلسلة وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي المرعبة اللي بتتم في تلك المنطقة. قبل الختام معنا دقيقتين بالعدد، رح نتحدث إلى إحدى المواطنات. صباح الخير.
2: ألو، صباح النور.
1: كيف حالك يا حجة؟
2: يا ميت مرحبا. الله يسعد صباحكم.
1: صباح
2: الله ياخذ بيدكم، الله ينجيكم، الله يعديكم، الله يمحي ضدكم ويقيم هالغيمة السوداء عن الأمة الإسلامية
1: يا رب.
2: الله، أنا طنيبة على الله وعليكم.
1: لا إله إلا الله.
2: هي يعني مش أول مرة بقى بحكي ولا هذا، والله يسعده. الثاني الخروبي قال لي بدي اجي واشوف، وهي وجه الضيف الله يعينه مش فاضي.
1: خدي منه وزرعي بطيخ.
2: ما بعتبه. انا ساكنه ببيت سليمان الحداد. هوني سمير الحداد الله يرحمه توفى. اجوا اولاد اخوه واخوه، قاموا وحطوا كل اللي بنباع، قاموا واخدوه في واجهات هدوهن في هذا في طب. يعني أنا عايشة بخرج أقول لا إله إلا الله، برجع أنا بغابة، عايشة بغابة. السعان الصيف ما إجيش، بعيد عنك القارف، الدود اللي إلى شعر، إمبريس السحليات، وأنا تطلع على درجة الكل بيشتي الدرج عندي، ومع إنه ست كبيرة ومريضة لا بقدر أروح ولا أجي، والكل بيعرف هوني. وإجا عيد شعب الله شاف، وإجا فلان وإجا فلان، الكل بيشوف بيقولوا لي كيف عايشة. أول امبارح حكيت لمين؟ لابن عمي أبو فيصل. أنا بشكيش أمري إلا الله. شو قالوا لي؟ ما هي مرت ابن عمك عنان القتيرة. قلت له بحبوش أنتخي بحد الله بالله. قالوا لي امسكي ابن اختك عبد الله العصالي نائب المحافظ، برضو انا هذا مش شغلته. انا بناشدكم وبناشد الله قبل العبد. العبد على جنب، رب العالمين شايف الظالم من المظلوم. انا بس تيجي وتشوفوا وتقولوا لي الله يعينك اللي عايشتي. وحتى بمجديد دار خليفه هذه اللي فيها ابصريه، الله لا يفريكم إلا غير اللي منيح تشوفه، تطلعوا وتشوفوا دار سليمان الحداد وتشوفوا عيميني وعشمالي. صدق ما بسترجي أفتح باب، بسحب بعيد عنكم، بخاف يطلع فيران إشي، وخمايم لا تطاق. لمين أروح؟ لمين أشكي أمري؟ هذيك اليوم أقول قديش طلبتك يا أستاذ سامر، وإحنا مش من اليوم، مش هذا من عزمان، الله يرحم ابني محمد إن شاء الله.
1: الله يسعد صباحك يا حسن.
2: الله يسعد صباحكم ويعطيكم وينجيكم
1: يا رب.
2: لأنه أنا قاعدة بحكي أكملي بتصل يعني من قبل، هلقيت ما وصلت حاطة الياسمينة هياتكم معناته حداي.
1: حاضر حاضر.
2: الله
1: حاضر. يسعد صباحك.
2: سوبر ماركت الصفدي وبدخلة سليمان نواصل بالسابع.
1: وصلت ان شاء الله.
2: يعني ان شاء الله يا الله ينشلكم نشلة الغارقين
1: ان شاء الله.
2: انتوا كل المسلمين المناح والموحدين الله بجاه الايام الفضيله.
1: امين يا رب. يومك سعيد ان شاء الله.
2: الله يخليكم.
1: يسعد صباحك. اهلين ستي. اهلين، صباح الخير. هذا التسجيل رح نبعته لرئيسة البلدية وايضا للمتابعين في هذا الموضوع. إذن إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصباحية. شكرا لزميلنا محمود إسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: أوف مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة.
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: لبسمة الأطفال وضحكة الختيار واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياة.

إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه محور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين هو الشريط الحدود اللي بيمتد على طول الحدود بين غزة ومصر. بيبلغ طول هذا المحور حوالي 14 كيلومتر، بيمثل خط التماس بين الأراضي الفلسطينية في غزة والأراضي المصرية في سيناء. تاريخياً كان هذا المحور موقع حساس ومهم في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث استخدمته إسرائيل لمراقبة ومنع التهريب عبر الأنفاق اللي كانت تحفر تحت الأرض لنقل الأسلحة والبضائع إلى داخل قطاع غزة. بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة عام 2005، تم تسليم السيطرة على المحور إلى السلطة الفلسطينية، ثم سيطرت عليه حركة حماس بعد أحداث 2007. كان هذا المحور مسرح للعديد من العمليات العسكرية والمناوشات، خاصة خلال الحروب الإسرائيلية المتكررة على غزة، بالإضافة إلى أهميته الأمنية، إذ بيلعب محور فيلادلفيا دور اقتصادي واجتماعي مهم، حيث تؤثر التحولات السياسية والأمنية على حياة سكان القطاع بشكل مباشر. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا، تعرفوا أكثر زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال، كل يوم جديد.
1: أول أوردر.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقال.
1: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
2: ألو وينك؟
3: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
2: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
4: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: الساعة الآن 9 صباحا.
6: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر منقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بيأس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
7: بابا.
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه لعبة؟
8: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب، وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

الهوى العليلة. صباح الجبال جرزيم عبال، صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.

0: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
3: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم. احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

اخترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقال.
1: قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
2: مشتركين الكرام في شركات توزيع كهرباء الشمال، أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
4: يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

يا صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي أسا.

0: خلينا نقول صباح الابتسامات، صباح الأشياء الجميلة اللي يعني موجودة عندنا وعندكم، ومثل ما بيقولوها إذا نفكر فيها ممكن تكون بالمناسبة هي كتيرة، بس يمكن إحنا مش مستغلينها مش مستثمرينها. إن شاء الله دايما صباحاتكم يكون ممزوج بكل الأمل والتفاؤل، بالرغم من كل هالمناغصات الموجودة، بالرغم من كل هالمشاكل اللي منواجهها، بالرغم من ضيق الحال اللي كتير عم يعني أسرة عم بتعاني منه بسبب يعني تردي هالأوضاع ولأين وصلت الأمور. ربنا يبدل هالحال يا رب لأحسن حال. صباح الخير لأصدقائنا الدائمين والمتجددين، صباح الخير للمغتربين، صباح الخير للبلاد وأهل هالبلاد، صباح الخير للفئة الصامتة اللي دايما بسمعونا هيك بصمت وهدوء، صباح الخير للطلاب، إن شاء الله تكونوا عملتوا كويس بامتحاناتكم، يعني ربنا يوفقكم جميعا. صباح الخير للأمهات، شو الوضع؟ كيف بالدردع حين بتقول كيف نفسيتكم الأمهات مع التدريس والامتحانات؟ كيف عم بيقولوا لكم الأولاد هي عم تيجي صعبة؟
1: عندك مشكلة مع التدريس، عندك مشكلة مع اللي بده يدرس،
0: آه
1: قاعد ما
0: بده
1: يدرس،
0: ما بده يتعلم، ما بده يمتحن، تعودوا على الكسل، تعودوا انه ما في شيء يعملوه. على العموم صباحكم خير، دائما تذكروا كثير منيح انه الابتسامه الجميله سر الوجه الجميل، ودائما تفائلوا بالخير تجدوه. صباح الخير للناس اللي جاي عبرها تتصور اليوم الصبح، فصباح الخير ان شاء الله طيب ان شاء الله تطلع الصوره حلوه مثل ما بدك. صباح الخير، بإمكانكم طبعا مستمعينا الكرام تشاركونا على 100.8 أو تسمعونا عفوا على 100.8، نسمع صوتكم على 23791043 أو من خلال التعليقات على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. زبطت؟ في أغنية هيك سورة سورة سورة كلنا عايزين سورة، فيك تحطيها أنا جاي عبالك تتصوري والله صح كلنا شفتي دقة قديمة دقة قديمة. طيب اليوم سؤال حلقتنا مستمعينا، شو أكتر جملة كنت تسمعها من والدتك الصبح؟ يعني شو أكتر كلمة كانت تحكيها لكل حدا فقد والدته، ربنا يرحمه ويجعل مثواها الجنة؟ سؤال مش بغرض أنه يعني نفتح المواجع، هند نبهت علي لأنه بس حلو نتذكر أو يعني نقول شو والدتك كانت تقولك أو لازالت تقولك. حلو السؤال، شو كانت والدتك تقولك أو لازالت تقولك هيك جملة الصبح ما يعني ما بتنساها؟ 23791043، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. أم العبد صباح الخير، أبو علي صباح الورد والياسمين الفلسطيني، الوضع لوز أنغام بيقول لي أبو علي، بس إحنا منزيدها، إحنا منحب نضل نشكي. صباح الخير يا أبو علي، أهلا وسهلا فيك. إذن شو أكتر جملة كنت تسمعها من والدتك وتحديداً الصبح؟ ما بعرف ليش اختارت يعني الصبح، يعني ليش في وقت الصباح مش عارفة. عتنين ثلاثة
1: مالك دائماً الله يرضى عليك، أنا يعني
0: بحس
1: أنه الله يفتح على يعني هيك دعوات أمي يعني.
0: يلا أبو علي بيقول كانت تضلها تحكي له الله يكفيك شر أولاد الحرم
1: مثلاً يعني.
0: عنا أم عامر المصري، الله يسعد صباحكم من الله، صباح الورد أحلى وسهلة فيكي. ليه نغير السؤال يا ست سهى؟ يعني كتير صعب هلأ نغير السؤال لأنه أول إشي قلناه وحطيناه من خلال اللايف، فليش نغيره يعني؟ معلش. يسعد صباحكم معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، صباح الخير يا تمارا. يسعد صباحكم وفاء، بتقول كانت أحلى دعوة من الغالية، الله يرضى عليك ويعطيك تيرضيك ويبعت لك الحظ الحلو، الله يرحمها يا رب، ربنا يرحمها جعل مثواها الجنة. صباحكم عسل، الله يرحم والدتي وأمهاتنا جميعا. أبو فادي ربنا يرحمها جعل مثواها الجنة، فرصة يمكن أرواحهم طلبت الرحمة. أم العبد الله يرحمها والدتك يا أم العبد والله يرضى عليكم كانت تقول. عبادة صباح الفل والورد، صباح الخير لإلك وللصوت الحلو أنغام، هلا هلا شكرا يا عبادة. صباح المحبة لكل مستمعي راديو حياة، يومكم مليان راحة أخبار حلوة وضحكات ما بتخلص إن شاء الله نتمنى. يوسف، سعد الله صباحكم بكل خير وسرور. صباح الورد يا يوسف، أهلا وسهلا فيك. إذن على 2-3-7-9-1-4-3. صباح ماهر، يسعد صباحكم يا أحلى فريق. حلو هاي فريق صباح الوردات. شو أكتر جملة كنت تسمعها أو لازل تسمعها من والدتك؟ وربنا يطول بأعمار أمهاتكم يا رب، ويرحم من فقدنا. صباح الخير يا ساتر، يا صباح الخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أخباركم يا عمرو؟
0: أهلا أهلا.
2: الله يا رب يطولنا بعمر الوالدة.
0: آمين.
2: ويرحم والدتك،
0: تعيش وتترحم.
2: يا رضا الله ورضا الوالدين صراحة. لك يا
0: طبعا قولي.
2: كانت الصبح تحكي لنا وإحنا رايحين على المدارس، الله يبعد عنكم أولاد الحرام صراحة. وبس كبرنا شوية، الله يرزقك الحلال والله يرضى عليك، يعني أشياء ما شاء الله عنهم، يعني كلامهم حلو
0: دائما. يعني الأم كلامها حلو.
2: مرة وفيش والدة عم تدعيش لابنها
0: طبعا.
2: في ناس بصراحة يعني مش عارف، أنا بسمع النسوان بقعدوا الله يذلك ولأولادهم غضب، مش عارف ليش هالدعاوي الفاشلة هاي.
0: في أمهات ربنا يعني يحنن قلوبهم الصراحة،
2: يعني مش عارف، أنا أقسم بالله بسمعهم. طب ليه ليه يعني إذا زعلك أنت صغيرة هيك ما أضافي ليش تدعي عليه؟ للوحدة لازم يكون لسانها حلو وتدعي لأولادها بالخير.
0: طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا.
2: إن شاء الله رب العالمين يكون هاي الأيام أيام فضيلة، والإنسان قد ما يقدر الله يرحم أمك
0: تعيش وتترحم.
2: اللي عنده أم روح زورها.
0: والله اللي عنده أم يشبع منها.
2: أيام فضيلة. مش بس والله يحكي معها على الفيس وعلى النت وشو بعرفني. طب يا أخي أنا عيب أحكي هذا الحكي، ما تروح عند مرتك وعند أولادك، روح عند أمك أول إشي. المال والبنون زينة الحياة الدنيا.
0: نعم.
2: أمك صحيح. لا يعني أهم إشي في الحياة.
0: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك.
2: يرضى عليك وإن شاء الله رب العالمين كل إنسان، أنا عارف كل الناس روح عند أمهاتهم، بس الواحد قد ما يقدر قبل ما يشوف مره يروح عند أمه يقول إيد أمه صراحة لك إياها.
0: بالضبط
2: بالضبط. أصبح على عماد هيرون وببارك له بالخطوبة وعلى محمود القطب.
0: أهلا صباح الخير يوسف. الوالدة ربنا يحفظها ويخلي لك إياها يا يوسف، كانت دايما تنادي يا أستاذ، وكبر وصار أستاذ حتى لو لفترة مؤقتة بعدين ترك التدريس. رافع شاهين يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين. يوسف إحنا بكرة عنا ضيفة رح تحكي عن نظام الطيبات الصراحة، ومبارح كان معنا الدكتور أكرم وحكينا عنه، ما بعرف إذا كنت معنا على السماء. صباح ماهر، الله يرضى عليكي ويستر عليكي دنيا وآخرة. صباح الورد، أهلا وسهلا. نأخذ الاتصال. صباح الخير.
3: وأخي أختي نغام.
0: يا صباح النور.
3: يا صباح الأرض الحياة. صباح الأختي مساعد.
0: صباح الفل.
3: كيف إن شاء الله بخير؟
0: الحمد لله فضل من الله، طول ما أنتم بخير إحنا بخير.
3: الله يرضى عليك يا أختي نغام، الله يرضى عليك ويحنن عليكم يا رب ويهدي بالكم
0: جميعا
3: حوائجنا وحوائجكم
0: يا رب جميعا جميعا.
3: نور بخور عليه والدتي كانت تقول الله يسر طريقك ويهدي بالك ويبعد عنك وضع حرام، قدامك أبريء وراك أبريء، الله يسر كل طريق.
0: اللهم آمين.
3: الله يرحمهم.
0: آمين. تعيش وتترحم
3: إن شاء الله، منحيهم بالجنة يا رب يا الله.
0: آمين.
3: نور بخور عليهم يا ربي.
0: آمين.
3: أمورهم
0: أبو فادي.
3: لا تعليق لا تعليق.
0: يسعد صباحك، الله يرحمها ويغفر لها يا رب.
3: لا
0: يا هلا هلا، أهلا وسهلا. أم عدنان يسعد صباحكم. باهرة الشيب يسعد صباحكم، الله يرحمها. كانت تقول الله يرضى عليك يحط الشاي على الغاز وحط الدقف في منقل أيام الشتاء. حاتم الخواجة يسعد صباحكم، ربنا يرحمها يا باهرة. صباح الورد ويطول بعمرك يا رب ويخلي لك محبينك. سؤال الحلقة، شو أكتر جملة كنت تسمعها من والدتك وتحديدا الصبح في ساعات الصباح الباكر، شو كانت تقول لك أو شو لازالت بتحكي لك؟ أحمد صبرة صباح الخيرات والليرات، أهلا أستاذ أحمد صباح الخير. عدنين 3-7-9-1-4-3، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: عاملين شنطتنا المدرسة ورايحين، روح الله يسر عليكم ويسر طريقكم ويوفقكم في مدارسكم. كنا ناخذ هذه الدعوة.
1: حلو.
0: لما نيجي تقول الحمد لله بسلامتكم إن شاء الله عملتم، يعني دعاويها حلوة إن سطرة.
1: طبعاً.
0: دواعي سطرة، لأنها إحنا ولاية. أما لإخوتنا كانت تقول لهم روح الله يسر أمركم، يبعد عنكم أولاد الحرام، الله يوفقكم، الله يعطيكم، الله يهديكم، يعني لأنها تنسيش برضو كمان هي أرملة.
1: طبعاً.
0: يعني كانت تخاف عليهم.
1: طبعاً.
0: فهي صارت منها زلمة ومنها مرة للبيت. فتوقت تبخرهم وتحوطهم وتقولهم مع السلامة، ويجوا وتقولهم الحمد لله على سلامتكم، وإحنا تدعينا بالسطرة وبعتلنا أولادة الحلال ونتوفق في شغلنا في مدارسنا. دعوا الأم للبنت.
1: طبعاً طبعاً.
0: وهي كان لسانهم من زمان حلو، ما كان عاطل. اليوم من الوضع اللي إحنا فيه، الله يعين المرأة ويعين الزلمة ويعين الطالب والطالبة، وكله كله فوضى فوضى، مضغوطين. أمرار الولد بنزل يا ويلة عليه، وإما مش شايفته تبقى في المطبخ بتحوص بتسلك بقية أهل الدار.
1: ماشي، بس بتدعي له، بترضى عليه لو كانت مشغولة.
0: وأكثر دواعي باخذوها الأولاد من إماياتهم قاعدين على سجادة الصلاة.
1: نعم،
0: تعملهم إياها بتحويطة بتحوطهم. وإن شاء الله يا ربي بيضلوا لهم. يعني الدنيا بدون أم وبدون أهل لا تنفع.
1: والله.
0: بس ولكن لا اعتراض على حكمه.
1: هذا حال الدنيا، حال الحياة. يسعد صباحك يا هلا.
0: أهلا يا رب.
1: هلا هلا، صباح الورديمة، يسعد صباحكم. أنغام وهند، سوزان، صباح الخير سوزان المصري، صباح الخير والسعادة. سلام خاص لأولاد خواتها الغاليات سمير وأمير ووليد وخليل وأيوب وداود. صباح الوردة. أنين الصمت، يسعد صباحكم، صباحكم ورد وفل، ربنا يشافيها يا رب يا أنين. ما في بعد الأم، كل ما تروح عندها الله يسعدك ويرضى عليكي، خلي لك أولادك يا رب، الله يشافيها ويعافيها. أحمد بيقولي بأيام العطل كانت تحكي له تعال أقعد معي، هلأ ما بلحق أشوفها لأنها بتكون نازلة قبله، الله يخلي لك إياها يا رب. أم وسيم، صباح الفل يا أم وسيم. تمارا الله يرحمها والدتك برحمته الواسعة يا رب. بتقول إنه والدتها دايما كل ما تشتغل شغلة كانت تحكي لها روحي الله يرضى عليك يا رب، وطلعت هي ووالدها للحج، ألحقهم لباب الدار وتحكي لهم بدي منكم دعوة منيحة والرضا بس، ويحكوا لها الله يرضى عليك دنيا وآخرة. وهلأ هي تأثرت تمارا والدمعة نزلت، منيح الدموع تمارا، يعني بطبطب القلب. شو رأيك يعني أنت؟ هاي مشاعر ما حدا بيقدر يتحكم فيها. فصباح الخير تمارا، ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة. لحد هيك بتذكرهم ما بنساهم، وبتذكرهم بكل شيء بيصير معاه، وقديش بتكون هاي المشاعر موجودة بكل موقف عم بيصير معك، حلو ولا مش حلو، بتكون هي الأساس. أم العبد يسعد صباحكم، أهلين يا أم العبد. هند وأميرة وأنغام، صباح الورد، أحلى وسهلة. شو كانت والدتك تقول لك، أو شو اللي زالت عم بتقول لك في ساعات الصباح الباكر؟ أحمد بتصبح عليك هند، بتقول لك صباح إكسين لارج، هي إكس لارج وأنا من عندي إكسين لارج، ثلاثة إكس لارج. يلا 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: ايش هاي؟
1: ايش ترند يعني؟ مش طبعا احنا لو وياك مش طبعا ترندات يعني.
0: لا قلنا لك حطي لنا صوره صوره.
1: ما عرفت شو هي لمين طلعت لعبد الحليم حافظ
0: صوره صوره ما هي لعبد الحليم
1: وانا عم جاهز.

0: يعني أنا ما بعرف الاسم الصراحة، أنا هاي الأسماء اللي بتكون عليها هاي الأشياء يعني أنا أعتذر بعرف عن جد بعرفهاش. فهو بيقول بيصبح على مجدي قنازة وبحب يبارك له بالمولود الجديد، صباح الخير. أنا بعرف أقرأ الاسم اسم يا عمي، يعني يوسف أحمد خالد مصطفى حسين مكتوب عادي، حسين مصطفى سعد مثلا عبد الإله الصغير الله يعطيه طول العمر، يعني هيك يعني. لا أنا بس بعلق يعني. اقرأي لي الاسم. مراد محمود مودي تحت. نعم
1: مادو.
0: اسم مادو. مادو ايش؟ طيب ماشي مادو هارون. اوكي تمارا انا بس بعبر برضو يعني انا عم بقول انه
1: انا لا انا ما عنديش اعتراض، بس انا لفت نظري
0: انه بدي اشوف
1: شو فيها.
0: اوكي طيب تمارا، يا تمارا الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة يا رب. طبعا ما حدا بحنية الام، والام بتلم وهي الحضن الدافي، الله يعني يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة يا تمارا، ويخلي لك ولادك يا رب وتشوفيهم كلهم من الكبار. انت ليه بتضحك احمد؟ طيب ام وسيم الله يرحمها، والدتك الله يرحمها ويغفر لها، اكيد كانت تدعي لها وترضى عنها، وهي لما صارت يعني ام بس يخرجوا ولادها من البيت بتضل تدعي لهم ربنا يحميهم ويخلي لك اياهم، ما في بعد الام وحنيتها وعطاء الام. يا صباح الورد. قلنا والله يا وفاء من حن لخبز امي وقهوه امي، بس هاي يعني كئيبه جدا. صباح الفل والياسمين بهي ابراهيم، سؤال بعيد كل البعد عن الكآبه، هل واحد يتذكر والدته يعني شو كانت تدعي له؟ يعني هلا انا بحكي عن من توفاهم الله، واللي عنده والدته شو بتدعي له؟ شو بتقول له؟ شو بتحكي له الصبح؟ صباح الخير. واللي والدته موجود استثمر هذا الوقت كله مع والدتك، ما حدا يعني تخليه يشغلك عن والدتك نهائيا. صباح الخير. يلا 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على
1: بقولك أحمد بشوش.
0: تعرفيني يرضى عليك ضحكتك، ضحكتك ما بتفارقك نهائيا. أنا بقول أوعى أشوفك اليوم بالراديو إذا إجا جريمة قتل على الهواء مباشرة. صباح ولا حاله بعرف. صباح الخير. يلا شو كانت تحكي لك أو لا زالت عم بتقول لك والدتك، وتحديدا يعني في فترة الصبح الوقت اللي بيطلع فيه كل واحد فينا من الشغل أو بيروح على شغله، بيروح على مدرسته، بيروح مثلا على أي مكان هو حابه، شو كانت تقول؟ الله يرحمهم جميعا. أم عامر بتقول الله يرحمك يا أمي، ما في بعد الأم، وتحديدا ما في بعد أمها، قديش كانت هي حنونة. صباح الخير يا أم عامر. شفتي قلت لك بدك تفتحي المواجهة، إن أنا مسكت حالي يعني وضاينت بالحلقة. هل أنت بتضمن الناس؟ صباح الخير. يعني أنت أخذتي إذني أنا. صباح الخير. 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

صباح الخير من جديد، رجعنا طبعا بمشوارنا صباح يوم بيوم، فقرات البرنامج، سؤال الحلقة لليوم. صباح الخير والدتك، شو كانت تحكي لك أو شو أكتر كلمة أكتر جملة هي كانت تحكي لك إياها أو بتحكي لك إياها طبعا أو كنت تسمعها تحديدا الصبح، يعني صباحا وإنت طالع على شغلك وإنتوا طالعين على مدارسكم. صباح الخير لكل حدا عم بيشاركنا، ورح نسمع صوته قريبا على 2379143، وأكيد من خلال اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

تمارا كثير بحب هالاغنيه فكره انا كثير بحبها اللي هيك ذكريات لطيفه فيها جدا. صباح الخير لصحباتي الغربه فرقتنا بس يلا تمارا لازم انا حتى صحباتي بالغربه يعني ايش شو هذا شو وين عايشه انا بدي افهم حتى صحباتي بالغربه باستثناء رزوان بلاش تكون معي على السماء. تمارا بتقول لازم ياخذوا دروس من الحلقه خاصه الجيل الجديد وخاصه الشباب لما يتزوجوا ما تتركوا امهاتكم يوم بيوم زوروهم اكسبوا الرضا او اكسبوا الرضا كل يوم بيومه ويعني والله سر التوفيق بالحياه هو رضا والدتك عليك طبعا. نصيحه من ذهب بتمنى انه الكل يقدرها ويعمل فيها ربنا يوفق الجميع. هذا اللي قلته ببدايه الحلقه اللي عنده ام يلزق فيها يضل يطلب الرضا يضل يعني ما يكمل يومه الا يكون ماخذ الرضا من والدته. فكره انك ايش نسيانك صعبه اكيد يعني ضيعت ام الفكره اللي انا بحكي فيها تحطي ليش اوعي تحطيها عن جد خذ الرضا ما تكتفي انك ترن عليها هلا المغتربين حل تاني ايش معلش معلش اقطع بنصيب المستمعين كله ليه طيب انا هلا احط لهم نسيانك صعب اكيد ليه ليش يعني تفضل هلا بدها تبرر لي ليه بدها تحطها بس لانه احمد طلبها طبعا يعني ايش حرام ايش حرام تفضلوا طبعا طبعا انا مش يعني حاولت بس انت مصره شو اعمل لا

بتعرفي اني ما عندي مراقة هذا النمط من الأغاني نهائيا، ما يعني ما بقدر أسمعه بالمرة. ولا قرأت يا سوزان وحياة الله، يعني اقرأي كلامي بتقولي قرأت عزيزتي سوزان، والله تمارا ما سمعنا شو أهدتينا مبارح، إذا عادي يعني تقولي لنا وما بتخرب العلاقات. والله ما سمعنا يا تمارا، حقك علينا. على 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، شو أكتر كلمة بتسمعها من والدتك؟ ربنا يخلي لك إياها ويطول لك بعمرها، ولكل من فقد والدته ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة يا رب، ويعني ندعي لهم بهاي الأيام الفضيلة وبكل وقت. وكمان شغلة، هل أنا لحالي اللي ما عندي مراء على هذا النمط أو على هذا النوع من الأغاني، ولا في مين كمان يشاركني؟ آه هي هاي ضمن الرومانسية تعتبر. أوكي. واضح. والله أنا ما عندي، يعني ما عندي خلق، ما عندي مرأة أغنية لحسن الجسمي.

لحالي. تمارا ما بتحب كمان هذا النمط من الأغاني، فخورة فيكي أنا تمارا. ولا أنا بيوترني بتضايق، بحس هذا النمط البطيء هيك بتحسيه لسه بصدع أكتر من النمط السريع. سوزان بتقولنا بتهدي والدتها يا صباح الخير، حلوة هاي الأغنية صباح الخير يا اللي معانا، شو قديمة ده لو صحانا لأم كلثوم. كنا نستيقظ للمدرسة على صوت الراديو الجميل وهي تنادينا قوموا يا كسلانين، خلص قوموا حاجة تناموا، الله يسعدها ويطول بعمرها. صباح الخير على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. شو أكتر كلمة تسمعها من والدتك وكنت عم تسمعها من والدتك؟

0: كمان نقول انشراح دويكات، فراس دويكات، صباح الخير، اهلا وسهلا. انا عارفه انه السؤال هيك بتحسوا بيجي على الوجع، بس الغرض من السؤال هو يعني احنا نتذكر مثلا الكلمات اللطيفه. انتوا كمان كامهات شو بتقولوا لاولادكم؟ تمارا قالت اشي جميل انه الجيل الجديد اللي بحس حاله او شايف حاله مقصر بوالدته، اللهم صل على سيدنا محمد، حاول انك تبرها اكثر، تسال عنها اكثر. يعني كنا فاهمين ومقدرين مشاغل الحياه بس الا الام. استاذ في الدنيا، هاي اسم الاغنيه ده احسن الجسميه. انا وهند بحس حالي بتعرفيها الاغنيه هاي؟ يلا بدنا نسمع.
1: احسن
0: جسمي، صحيح. يلا نسمع شو ورانا.

حلوة ولا أنا أول مرة أسمعها. طب شو بدنا نهديها؟ أول مرة أسمعها أنا هاي الأغنية، كتير حلوة يا تمارا، شكرا كتير لك، كلك ذوق على سيرة هاي الأغنية. يعني أنتوا بتزعلوا لما بتزعلوا بترضوا بسرعة ولا بتاخدوا وقت يعني لا يعني بترضوا ولا بترضوا بسرعة؟ حلو، حبيت حريد هاي. انت لما بتحرد بترضى بسرعة ولا لا بتاخد وقتك وبدك جاهة عشان نرضي؟

0: كنت حاحكيها على الهواء يعني لا يعني هند خلص انا وهند بنحب مصر بطريقه فظيعه. هند هند لازم نرتبها انا وانتي. تخيلي عادي هند بنعمل يوم بيوم من مصر ما في اي مشكله نعمله لايف.
1: لا
0: أن ننسى؟ أوكي وفق وفقت. تمارا بتقول إن الأغنية اللي أهدتنا إياها بتحس بتلبق لنا أنا وياكي. حبيتي وأنا حبيت الأغنية كتير حلوة. شكرا يا تمارا. هند خلص المخطط القادم أنا وإنتي بنروح على مصر. وأميرة حبيبتي الله يسعد صباحك رح تحكم يوم بيوم. شفتوا كيف احنا رايحين؟ هي بتهدى تشتغل اميره يعني. سوزان بتقول لي صباح الخير لحماتها الجميله. هاي اول حدا بصبح على حماته. رهاب العقاد كانت تستيقظ ايضا على رائحه فنجان القهوه اللذيذ مع حماها. ربنا يطول بعمرهم. صباح الخير ام مراد. هي ما راح تتصل تمام لانه ما وعيت على الدنيا كانت ما وعيت على الدنيا اللي هي الانتفاضه. وكان كلام الوالدة ربنا يرحمها أخوك تصاوب أخوك انسجن. تهت الكلمات الحلوة ويعني وسط هذا الجراح. أقول لنا حطوا لنا أغنية بعد الحب دقيق ليه اللي تعمل كل حاجة تستاهل يعني. فتحنا طيب فتحنا مواجع. صباح الخير يا أم راد ربنا يرحمها يجعل مثواها الجنة. وحلو ان احنا كمان نتذكرها بالكلمات اللطيفه. وربنا يخلي لك اولادك وعائلتك الحلوه اللي عم تكبر وعم بتشوفي احفادك يا ام مراد. عبير او عبير وعبير معنا. تذكرت انه عبير كمان من الناس اللي بدها تيجي على مصر. انا قلت باص نروح على مصر. الله يرحم ايام ما كانت الدنيا دنيا.

تمارا بتقول خدوا كل المتابعين والمستمعين على مصر أم الدنيا، بس بالنسبة للحج عماد نابلس هي أم الدنيا. صباح الورد يا حج. 2379143. لا، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

كانت والدتك تقول لك وانت رايح على شغلك، انت رايح على مدرستك، شو اكتر كلمة كنت تسمعها منها على 2379143؟ واكيد اللايف الموجودة على صفحة راديو حياتها على الفيسبوك. عبادة بيقول نعمل رحلة ونطلع كلنا على مصر، موافقين؟ اي احنا اي اشي في مصر بدنا نروح، هيك كان المدارس يعلمولنا اياها مع انها تكره التاريخ. لا يا تمارا، مصر ام الدنيا. بعرف، بس انا بقولك الحاج عماد بالنسبة له نابس ام الدنيا. صباح الورد يا تمارا، اهلا وسهلا.

0: أم طارق، يا أم طارق، يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين. أهلا وسهلا على 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. بما أنه سؤالنا فتح بعض المواجع عند البعض، هاتوا نوقف لهون ونسأل، أنتوا بترضوا بسرعة ولا لا؟ يعني من الناس اللي صعب أنه يراضوكم وبدكم وقت، و يعني شغل الدراما ولا خلص؟ أيوة، انعجقت هيها، بتحب الإنسان السهل اللين السهل التعامل والإيش بقولوها السهل والمعشر وكل هاي، خلص لين. شو برأيكم، ترضوا بسرعة ولا لا؟ هذا هو سؤالنا الثاني لحد ما نطلع على الفاصل. 2379143 خلاص، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، قوموا فرفشوا وتنشطوا وصحصحوا وتمنوا الخير للجميع، وتذكروا دايما انه الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل، وتذكروا شو قلنا بالبداية، يا صباح الاشياء الجميلة اللي موجودة عنا بس يمكن احنا عم ننساها وما نتذكرها. مع أننا حاولنا نعمل سكيب يا أم كرم، بس يلا أم كرم، ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة والدتك. ومنع بقدر أعرف طبعا، يعني اشتقت لصباحاتها وصباحات الأم، ربنا يرحمها ويرحم جميع أمهات المسلمين. صباح الورد يا أم كرم، ولا فيش أصحاب فعلا. ليش يا أم طارق، ليش فيش أصحاب؟ ما تحكوا ما في أصحاب، انخليت بليت وأصحابنا موجودين. أحمد بيقول نص الحياة تعامل، هل بتقولي هند إنه فيش أصحاب؟
1: لا في.
0: شكرا هند. أنغام مشرفة بيقول عبادة، وهند بتشغل أغاني بالرحلة، وأميرة بتكون ملكة الصوت لبين ما ترجعي. وافقت، خطط لنا الرحلة عبادة. أنا وافقت، أنا موافقة. أيمتى نطلع؟ 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

بحب هاي الأغنية بتذكر عن جد كتير بحبها بنعجق عليها بطريقة امطارق أقول عادي لا بسرعة بترضى امطارق حتى زي الهبايل بالكلمة الحلوة بالعكس ليه انتي قلبك طيب لأنه ام وسيم بتقول لي هيك ترضى بسرعة بكلمة حلوة قلبها طيب بس ياريتها مش هيك الناس ما بيقدروا مش كل القلوب زي قلبها متعبة هاي الطيبة بتعطي فرص كتير للناس والنتيجة لا تقدير يسعد صباحكم عبادة من اليوم العبادة من اليوم نسجل للرحلة الكل بده يطلع عبادة خدها مني سهى ست سهى إمراد هي صعب بترضى بسرعة مهما حاولوا اللي قدامها يرادوها ونسيتوا ان هي منسقة رحال خلص انا خلص تنتين انا وياكي وليه ما حطينا الاغنية خلص مرقينا اياها علشان هيك نقلب شوي الجو ونعنش المستمعين ترضى بسرعة عزيزي المستمع ولا لا صعب ارضائك تمارا لا ما بتعرف المظاهر ما بتحب المجاملات الأعور بتحكي له أعور بعينه والكذاب والمنافق بتحكي له أنت كذاب وأنت منافق بوجهه بس بعدها ما بيضل عندها ولا صاحب لأنه كلمة الحق مش مهضومة عند البعض طبعا بدهم الناس تحكي لهم حبيبي وعيني يعني بغش وبحبوا التسحيج والوجهنة بس هي لا صريحة بحق بدون كذب ونفاق وبتحب تقول كلمة الحق ام كرم هي من النوع اللي ما بيطول بالزعل ما بتحب النكد عبير هي كانت في بداية حياتها عنيدة وتزعل بسرعة لكن مع مرور السنين راحت هذا لأنه راح التعليق ما هو مش دايما لازم ترضى بسرعة عشان الشخص اللي قدامك ما ياخدها عادي بيقول لي أحمد ودائما كتر التهاون بيعلم الناس التمادي صباح الخير أستاذ صباح الوردات أستاذ أحمد أحلى وسهلة 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: عزيزي المستمع، ذكروني أقول لكم شو قصتها هاي عزيزي المستمع. المهم بتحب ترضى بسرعة ولا لا؟ صعب إنك ترضى. هلأ عبير هيها، هي كانت عنيدة وتزعل بسرعة، مع مرور السنين اكتشفت راحة البال أهم من إنه إحنا نضلنا زعلانين ونزعل على أشياء تافهة ونعمل دراما. مزبوط يا عبير. إذن هل أنت بترضى أو هل أنت بترضي بسرعة ولا من الصعب إرضائكم؟ 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. شو بدنا نحط لهم هلا؟ هلا يلا
1: يلا.

غزان بتقول انها هي سهله بترضى بسرعه يعني وعفويه. تمارا بتقول بترضى بسرعه لما الشخص اللي قدامها بيكون عزيز وغالي وغيره لا. خلينا احنا نهدي اولادك يا سوزان اغنيه لطيفه. وهاي الأغنية إحنا بدنا نهديها وأنا بدي أهديها لكل مستمعي راديو حياة، لكل حدا دائما معنا على السمع، لكل أصدقائنا القدامى. يمكن عنا أصدقاء قدامى تعرفنا عليهم بالبدايات وصاروا من مجموعة الفئة الصامتة، فصباح الوردات لإلكم. نهديكم هاي الأغنية إحنا نهديها للكل، هاي لكل المستمعين وسوزان وولاد سوزان كمان. فصباح الورد. هل أنت شخص أو هيك نرجع على هاي الكلاش الأولى، عزيز المستمع، هل أنت إنسان يعني ترضى بسرعة ولا لا بدك وقت لترضى؟ 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

أمين بتزعل بسرعة وبتعيط وبتكون ما بدها تحكي مع حدا، بعدين يعني بعد بيومين لما بترجع بترجع مثل ما كانت. صباحو يا فل، صباحو يا قشطة، أهلا وسهلا. أحمد بيقول شكرا لك، لا شكر على واجب، لا شكر يا أحمد. صباح الورد. عزيزي المستمع، هل أنت إنسان بترضى بسرعة؟ عزيزي المستمع، فاصل ونواصل. طيب فاصل ونواصل. عزيزي أنا المستمع، بدك تخلي اللايف ولا فاصل ونواصل بفقرات البرنامج؟ بفقرات البرنامج، إذن فاصل ونواصل بفقرات البرنامج. يا صباح الفل.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. حسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
2: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: بس ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

بيكس حمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري. كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. طبعا احنا رجعنا من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. وصباح الخير لكل حدا انضمنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وعلى حياة دوت بي اس. لأولى فقرات البرنامج في هذا الصباح مستمعينا الكرام طبعا مع فضيلة المفتي مفتي محافظة نابلس الشيخ الدكتور أحمد شوباش. اليوم رح نحكي عن فضل العشر من ذي الحجة، العشر الأوائل من ذي الحجة. رح نشوف شو فضل هاي الأيام الكريمة وأيضا يعني أفضل العبادات، الذكر اللي إحنا ممكن نحكي خلال هاي الأيام الفضيلة مع فضيلة المفتي مفتي محافظة نابلس الشيخ دكتور أحمد شوباش. صباح الخير
1: وألف تحية وألف سلام لكل مستمعي راديو حياة، كل المنضمين لهالفقرة وللبستمعونا، حياكم الله جميعا، أهلا وسهلا ومرحبا.
0: أهلا وسهلا بحضرتك فضيلة المفتي. فضيلة المفتي، اليوم إحنا رح نحكي عن فضل الأيام العشر الأولى من ذي الحجة. شو فضل هاي الأيام؟ الذكر اللي إحنا كمان ممكن نحكي، العبادات، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى خلال هاي الأيام الفضيلة. تفضل فضيلة المفتي.
1: شكرا شكرا على هذه الاستضافة، ونسأل الله عز وجل إنه يهيئ لنا من أمرنا رشدا ويعيننا دائما على قول الخير وإيصاله لأبناء شعبنا، وإن شاء الله رب العالمين عبر الوسائل الممكنة، ومنها هذا المنبر، منبر راديو حياة، إذاعة حياة، التي تسعى دائما لنشر الخير وإدخال السرور لقلوب الناس بالكلمة، بالمواقف، بدعم الفئات المهمشة، بكل عمل خير. كل الاحترام لجهودكم، بارك الله فيكم. حقيقة احنا دخلنا في أيام عشرة هي خير أيام الدنيا على الإطلاق، كما يقول العلماء، كما فهموا من كلام الله تعالى ومن كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الأيام العشرة هذه هي خير عشرة في السنة على الإطلاق، حتى قال بعض أهل العلم هي خير من عشرة، العشرة الأخيرة من رمضان. وبعض العلماء قالوا لا، العشرة الأخيرة من رمضان هي أفضل، ووجه بعض العلماء هذا الخلاف أو الاختلاف إلى قولهم النهار في العشرة الأوائل من ذي الحجة خير من النهار في العشر الأواخر من رمضان، بينما الليل في العشر الأواخر من رمضان خير من الليل في العشر الأوائل. ومن هنا هذه المسألة، يعني هذا الكلام اللي بتناقلوه العلماء وبفكروا فيه عم بيحكوا لنا إنه يعني لاحظوا الأيام الفضيلة، لاحظوا الأيام الطيبة، لاحظوا الأيام اللي ربنا أكرمكم وأنعم عليكم بأنكم تعيشوها. ومن هنا يعني علينا أن نكرم هذه الأيام ونحسن ضيافتها ونتعرض لنفحات الله فيها، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن لله في دهركم لنفحات فتعرضوا لها. ومن هنا هذه الأيام أقسم الله بها في كتابه لما قال والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فالليالي العشر بكلام غالب الفقهاء والمفسرين هي العشرة من ذي الحجة، وقيل عشرة رمضان، والصحيح الأول. وكمان هذه الأيام هي الأيام المعلومات التي قال الله في حقها ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وهذه الأيام هي جزء من أشهر الحج، لما ربنا قال الحج أشهر معلومات، وسيدنا ابن عمر بقول أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. والعشرة هاي هي أحد الأيام أو عشرة أيام من الأيام التي لاقى فيها موسى رب العالمين، لما ربنا وعد وقال ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. أحد العشرات الأربعة هي عشرة من ذي الحجة، وقيل 30 الأولى كانت ذي القعدة، وقيل 30 كانت بعد عشرة من ذي الحجة. كمان العشرة هذه يعني هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وفي رواية ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وبالتالي نحن بنعيش اللي بنظر بالنظرة الشرعية وبنظر الأزمنة وفق رؤية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وفق رؤية القرآن، فبيعرف ما هي الفضيلة التي وقعنا فيها وما هو الخير العميم الذي نعيش فيه، رغم ألامنا رغم ظروفنا القاسية اقتصاديا أمنيا تحت الاحتلال، لكن نحن رب العالمين بكرمنا بأشياء تعوضنا خيرا، منها هذه الأيام الفاضلة اللي العمل فيها يضاعف والدعاء يستجاب والذكر أفضل أعمال فيها، وأفضل شيء نحن قدر ما نستطيع من جمع حسنات إنه احنا نجمع فيها في حق الله عز وجل الذكر والتسبيح والتهليل والتحميد والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستعاذة بالله من الشيطان والصلاة والصوم والحج والعمرة والطواف والسعي وذبح الأضحية في اليوم العاشر أو بعد ذلك إن تيسر، والهدي ورمي الجمرات في يوم العيد للحجاج وغيره، وبغير حق الله أن نصل أرحامنا، أن نرحم ضعفائنا، أن نقف إلى جوار المكلومين والمستضعفين، أن نخفف عنهم، أن نرفع الظلم عنهم، أن نتعاون جميعا على إدخال السرور إلى قلوب الفئات المهمشة، أن نتقاسم اللقمة، أن نعيش حياتنا بظروف بعيدة عن الظلم، فلا نظلم المشتري ولا نظلم الفئة الفقيرة ولا نظلم الضعيف، نقوي من شأن الضعيف، نحترم الكبير، نعطف على الصغير، نرحم بعضنا، نزور أقاربنا، نحكي كلام طيب مع بعضنا البعض، نتجنب الذنوب المتعلقة بحق الله وبحق العباد، ترك الظلم، ترك أكل المال الحرام، ترك أكل الميراث، ترك المسبات والشتائم ورفع السلاح على بعضنا والطوش والشجرات. هذه أيام فاضلة، أيام يعني جميلة، جميل بالعبد الذي عرف طبيعة الدنيا وأنها فانية وأنها لا تعدل عند الله جناح بعوضة ولا تستحق أن نقتتل عليها ولا أن يعصى الله لأجلها، أن نحرص في هذه الأيام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، أن نحرص فيها على طاعة الله وعبادة الله والعمل الخير والعمل الطيب بكل أصنافه وبكل أنواعه، ونحن إن شاء الله نكون جديرين بهذه النصيحة نلتزم فيها واللي استمع لها يطبقها ويلتزم فيها بإذن الله عز وجل
0: بإذن الله. طب فضيلة المفتي نحكي عن الصيام، مثلا صيام 9 أيام من ذي الحجة اللي عليه قضاء على سبيل المثال، كيف يكون؟
1: أولا الصيام في الأيام هاي 9 سنة مستحبة مؤكدة تأكيد شديد، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تروي السيدة حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيدنا النبي ما كان يدع صيام 9 من ذي الحجة، لأنه اليوم العاشر يوم العيد يحرم صيامه، لكن الأيام من 1 إلى 9 تصام. وأفضل أيام الصيام فيها يوم عرفة يوم 9 اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه غير الحاج يصوم فيه، وأنه قال أحتسب على الله أن يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة باقية. وكمان سيدنا النبي علمنا أنه أيام هذه صيامها يدخل في العمل الصالح اللي الإنسان المسلم مدعو إليه طوال هذا الوقت. كمان الصيام في هذه الأيام له فضيلة عظيمة، لأنه إحنا يعني مدام ربنا أقسم بهذه الأيام وعلمنا فيها نعبده ونتقرب إليه، فنجد فيها فرصة نتقرب إلى الله عز وجل، وخاصة أنه الجو فيه شوية حرارة، فمن صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. اللي بيقدر يصومها كلها خير ونور على نور، اللي ما بيقدر فلا أقل من عرفة ولا أقل من 2 وخميس و2 و3، 3 يوم عرفة القادم وفي عندنا 2 وخميس و2، هذول 3 أيام ترفع الأعمال فيها إلى الله، لأنه سيدنا النبي كان يصوم 2 وخميس، فيجتمع فيها فضيلتين، إنها من الأيام 9 من ذي الحجة وإنها من أيام ترفع فيها أعمال، وأيضا إنها من أيام شهر من الأشهر الحرم، فهذا شهر ذي الحجة واحد من الأشهر الحرم فضلا عن كونه من أشهر الحج. لكن هل يجمع المسلم فيها سواء كان ذكر أو أنثى بين نية القضاء ونية التطوع؟ الراجح وما عليه أغلب الفقهاء لا يجوز صيام الأيام هذه بنيتين، نية التطوع ونية القضاء. أما نية التطوع بأكثر من نية 2 مثلا وخميس وإنها من ذي الحجة وإنها من 9 وإنها أيام حرم يجوز، لكن إنها أيام تطوع أيام قضاء فلا يجوز. طب ما هو الحل؟ الأصل إحنا اللي علينا قضاء نقضي أولا، لأنه بعض العلماء قالوا لا يجوز التطوع قبل القضاء، وكمان يعني التطوع في بعض العلماء بيقولوا معنا طول السنة نتطوع نقضي عفوا، لكن هاي الأيام الفاضلة إذا راحت

0: من كل الأعم حتى من الجهاد في سبيل الله، إلا في حال استثنائية من يخرج بنفسه ماله، فماله يذهب كله ونفسه لا ترجع ويستشهد، فهذا أفضل من عمل، وهذا حالة نادرة. طب ما دام كذلك، إذا نقضي في هذه الأيام وربنا بعطينا الأجر العميم والعظيم وربنا جواد كريم، لكن ما نجعل نيتين في نفس اليوم نزولا عند أقوال العلماء اللي قالوا هذه قضاء وهذا تطوع وهذا بده وقت وهذا بده وقت. طيب، وربنا بعطينا الأجر كما يشاء، لكن يوم عرفة نحرص نصومه ولو تطوعا الأفضل، عشان أنه بكفر سنتين، وهذا ما يفهم من النص والله أعلم.
1: طب هيك نصيحة ختامية لكل حدا عم بسمعنا، وكيف إحنا أيضا نضلنا مستثمرين بهاي الأيام الفضيلة، فضيلة المفتي؟
0: أخت الكريمة ست أنغام، إحنا يعني من لحظة ما يولد الإنسان ويبدأ التكليف، من لحظة البلوغ حتى يقضي الحياة ويغادر الدنيا، وهو مكلف بالعمل الصالح وبالطاعة وبالعبادة، وربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وربنا قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت. فبناء على ذلك العبادة تستمر طوال السنة وطوال الأعمار طبعا. لكن هناك أوقات لها فضائل، فرب العالمين زكى أزمنة على أزمنة، زكى أمكنة على أمكنة. الأوقات هذه العشرة اللي حتى العلماء يروا أنها أفضل من عشرة رمضان الأخيرة أو أفضل من عشرة من العشرة أيام الأولى من محرم، تستحق أن يكرم الإنسان نفسه فيها بجدارة ويعتني فيها ويغتنمها بالطاعات. في بعض الناس يعني للأسف هذه الأيام بتمر كالأيام العادية، أو بتمر وهو في المقهى أو بلعب شدة أو بأرجل أو بثرثر بلسانه بكلام فارغ بغيبة بنميمة بسخرية باستهزاء. في ناس بقضيها في المعاصي. نحن بنشاهد أحبابنا وإخوتنا وأقاربنا وجيراننا وأولاد بلدنا بغادروا الدنيا، شباب وصغار وكبار، وبتمنى الواحد يرجع للدنيا يسبح تسبيحة أو يرجع يؤدي الزكاة اللي عليه. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. إحنا اليوم نتنفس وبنأكل وبنشرب وبنتحرك، فليس أقل من أن نغتنم أوقاتنا في طاعة الله. نحن الشعب الفلسطيني حرم من كثير من الأشياء، يعني الشعوب العربية والإسلامية والأجنبية تتنقل وتترفه وتسافر وترى السعادة في الدنيا، وإن كان سعادة قاصرة، لأن السعادة الحقيقية في طاعة الله. نحن شعب تحت الاحتلال، يعني خطواته محسوبة، حركاته محسوبة، الظلم عليه كبير جدا، فليس أقل إن ذهبت منه الدنيا أو بعض منها أو كثير منها أن تذهب أيضا الآخرة. فلنغتنم هذا الموسم لنكسب الآخرة ونكسب رضا ربنا علينا. فإذا ربنا رضى علينا وأحبنا ولانا، سيحول حياتنا من النكد والهم والغم لحياة ملوها السعادة الحقيقية والحرية والنصر والخير والسعادة. بس إحنا نعمل علينا، ننصر دين الله ونقترب من الله ونطيع الله عز وجل ونتجنب كل ما فيه غضب الله عز وجل، عشان رب العالمين يجعل لنا من أمرنا أمرا آخر، من همنا فرجا، من كربنا تنفيسا، من ضيق الرزق إلى ما فيه سعة الرزق والرزق الواسع بإذن الله. وكل ذلك ينال بطاعة الله والاستغفار والذكر والعمل الصالح إن شاء الله.
1: إن شاء الله تعالى. فضيلة المفتي، مفتي محافظ نابلس، الشيخ الدكتور أحمد شباش، شكرا جزيلا، أهلا وسهلا.
0: شكرا لكم، حياكم الله، لو سهلا بكم.

0: طبعا مستمعينا الكرام، خلينا نروح للفاصل، وبعد الفاصل نرجع ونكمل ما تبقى من البرنامج، خليكم معنا.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات

0: ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة وناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: صباح الخير مستمعينا الكرام، رجعنا من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. اليوم موضوعنا يعني خلينا نقول تكنولوجيا بحت الصراحة. اليوم راح نتعرف على، طبعا تتذكروا صديقنا سامر البيتاوي. سامر كان معنا بفترة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم، وطبعا مرة تانية سامر هو مؤسس لمنصة إيدو برو، وكمان هو اليوم رح نحكي عن إحنا في وكالة إيبيجنسي اللي هي أطلقت ذراع تكنولوجي جديد تم الإعلان عنه مؤخرا. اليوم أنا وإنتو رح نتعرف على التكنولوجيا الجديدة وقديش فعليا مهم نكون مواكبين لكل هاي التطورات. صباح الخير.
1: الورد إليك ولكل المستمعات والمستمعين.
0: يا أهلا وسهلا، كيف أصبحت؟
1: الحمد لله، بنياتكم تكون بخير دائما
0: دائما وأبدا يا سامر. أهلا وسهلا فيك، يعني المايك معك اليوم أنا وكل المستمعين، بدنا نتعرف أكثر على يعني ذراع التكنولوجيا الجديدة، على الوكالة، على المنصة مرة تانية نرجع نذكر فيها المستمعين. تفضل.
1: تحياتي لك وللجميع مرة أخرى.
0: أهلا وسهلا.
1: إحنا اليوم نحكي عن عالم متسارع جدا في مجال التكنولوجيا وخاصة في موضوع الذكاء الاصطناعي. واليوم الخدمات عم تتغير والوظائف كمان عم تتغير. لهيك اليوم إحنا لما نقول في وكالة ABA Agency أطلقنا وكالة تكنولوجية متكاملة، أي نعم بيكون فيها الإشي البيسك اللي معروف عن التكنولوجيا، الويب والديفلوبمنت والابليكيشن وكل هاي الامور، ولكن بالحقيقه هاي لا تعتبر الخدمات الاساسيه اليوم في مجال التكنولوجيا. اليوم الخدمات الاساسيه صارت تتمثل بالايجنت والايجنتيك اي اي، بالاضافه لموضوع السي ار ام اللي هو الكاستمر ريليشن شيب مانجمنت، انه اليوم الشركات مضطره تتحول رقميا عشان تقدر تدخل الذكاء الاصطناعي ويصير في عندها موظفين بالذكاء الاصطناعي. بالمقابل احنا هون بدنا ننتبه على كيف شكل الوظائف عم بصير. فاليوم احنا عم نقدم خدمات متنوعة لشركات ومؤسسات وبنوك محلية، ووقعنا عقود وانتجنا منها منصات ذكاء اصطناعي او حلول ذكاء اصطناعي مناسبة، بالاضافة لمشاريع خارج البلد مثل بالامارات، مثل بالبرازيل، مثل بالاردن، تتمثل بخدمات الذكاء الاصطناعي. يعني اليوم مثلا لما نحكي مشتريات نحكي مشتريات بالذكاء الاصطناعي. اليوم لما بنحكي كاستمر سيرفيس بنحكي اي اي كاستمر سيرفيس، لما بنحكي كل هاي الامور كل شيء بالذكاء الاصطناعي اليوم صار. القصد من الكلام انه التكنولوجيا اليوم صارت تخدمنا، صارت تخدم ابنائنا، صارت تخدم سوقنا الجديد، صارت الرؤيه والنظره لها مختلفه. فالسر او النظره الحقيقيه لازم احنا نطلع لها اليوم كيف شكل التعليم، اليوم كيف شكل الوظائف، اليوم كيف شكل السوق. هاي كلها أسئلة كتير مهمة، وخاصة أنه إحنا في مجتمع فتي 64.5% تقريبا عمرهم أقل من 30 عام، أي أنهم مقبلين على السوق، مقبلين على الحياة، مقبلين على التعليم، مقبلين على المستقبل. اليوم هل إحنا بنقدر نعطي نصائح لهدول الشباب أنه إمتى يبلشوا شغلهم، إمتى يدخلوا السوق، وين يحجزوا لهم مكان؟ زمان كنا نقول خذ لك محل في أحسن مكان بالبلد، خد لك محل بأحسن مكان بالشارع الجديد، بالمول الجديد، ولكن هل هذا هو المستقبل؟ هيك حيكون ولا في تغييرات؟ اليوم أنا بنصح الشباب خد لك محل في العالم الافتراضي، احجز مساحتك في العالم الافتراضي، اشتري الأرض الافتراضية الخاصة فيك، ابني المحل والمشروع اللي بخصك في العالم الافتراضي. اليوم الاقتصاد الرقمي على مستوى العالم عماله يعني خلينا نحكي كنسبة وتناسب عماله بيزيد، بيتطور، بيتقدم من كل النواحي. اليوم انت مش مضطرة تشتري بضاعة وتخزني عندك بالمخازن ولا تستوردي، انت اليوم فيك تاخدي وكالة اي منتج تقدر تبيعيه اونلاين، واللي بيصنع هذا المنتج بغض النظر باي دولة بالعالم صار قادر انه يوصل للكلاينت تاعك. فما بالك اذا بدنا نفكر على مستوى اللوكل، على مستوى المحلي، على مستوى البلد. انه والله انا عجبني منتج معين. انا ليش بقول على مستوى المحلي؟ يعني اليوم انا ما بقول لك جيب راس مال كمان، يعني $100 و$200 كافيه انك تفتح فيهم مشروع رقمي. انا اليوم بروح على احسن محل اكسسوارات وبقول له اعطيني منتج واحد من منتجاتك، انا بدي ابيعه اونلاين، بس انا ما بدي اخذ المنتج، انا ببيعه وانت عليك توصل، وين تكلفتي، وين مخزوني، وين موظفيني، وين الناس اللي بيلزموني. كل اللي بيلزمني ان اعزز مهاراتي في معرفه الذكاء الاصطناعي، مهاراتي التكنولوجيه، مهاراتي في هذا المجال. واليوم كمان انا بقول لك ما تستنى، لا تستنى تخلص جامعه ولا تستنى تخلص مدرسه ولا تستنى انك تدخل على سوق العمل الحقيقي عشان انت تخوض التجربة. مع العلم انه سنوات الخبرة بتفرق عن سنوات الخدمة، ولكن اليوم المعرفة هي السر، صارت التعلم هو السر صار، والتعلم لهاي المجالات ولهاي الرؤية بطل محتاج زي قبل كيف قلنا راس مال وفريق كبير لحتى انك تقدر تبلش، مش تقدر تنجح لسه.
0: طب سامر، يعني هيك بانخراطك مثلا مع الشباب، كيف بتشوف الشباب، توجه الشباب اليوم؟ انا مثلا كيف احجز لإلي مكان بالعالم الافتراضي على سبيل المثال؟ شو لازم يعملوا؟ شو الاشياء البسيطه مثلا المفروض تكون عندي ولا اقدر افوت بهذا العالم برضه؟
1: يعني سؤال كتير مهم. اليوم في بي تكنولوجي من ضمن الخدمات اللي بنقدمها اللي هو متجر الكتروني.
0: اوكي.
1: اليوم لو انا بدي اقول لك تعال اشتري متجر الكتروني متكامل، بدي اقول لك ادفع 2000 و3000 دولار و5000 دولار كمان اذا انت شركه كبيره. بس اليوم اذا انا بدي اجي احكي معك كانديفيدجوال، انت اللي بتفكر في المشروع، انا بقول لك تعالي خدي احجزي الماركت اللي بدك اياه عندي، واعطيني بالشهر 30 دولار، اعطيني 20 دولار، اعطيني 50 دولار، 100 دولار حسب الاستخدام وحسب الاستهلاك، واعرض المنتج تبعك وكل ما يتعلق بهذا الموضوع او كل ما يتعلق بالمنتجات تاعونك اعرضيهم في هذا المتجر اللي هو صار باسمك، صار الك، صار بالديزاين تبعك، صار بالتيم تبعك، صار باللوجو تبعك، وانت كمان شوية مهارات على السوشيال ميديا. بس هاي المهارات انا برأيي لازم تتعزز بموضوع الذكاء الاصطناعي. انت اليوم بس كل المطلوب منك ترفع من معرفتك، تبحث، تقرأ، تحضر فيديوهات، تاخد دورات تدريبية. يعني بمعنى اخر شبابنا شاطرين، شبابنا بصراحة برغم كل التحديات اللي تعرضت لها وبتتعرض لها وراح تتعرض لها فلسطين، إلا أن الفلسطينيين قدروا يثبتوا حالهم على مستوى العالم إنهم أقوياء. والفلسطينيين الأقوياء اليوم عمرهم كبير سناً، بس زمان كانوا شباب. كيف شبابنا اليوم؟ شبابنا اليوم إذا كل الإحصائيات والدراسات بتقول الاعتماد على التكنولوجيا ممكن يقلل من ذكائهم، أنا بقول لك أبداً، بزيد من معرفتهم. واليوم التكنولوجيا بتخدمك عشان هي تعمل كل المهام الادمنستريشن، المهام الروتينية، وأنت دورك إنه مخك يرتاح ويروق عشان يقدر يفكر ويحلل ويقدر يطلق أي فكرة أو أي مشروع جديد كسوليوشن للمجتمع اللي هو عايش فيه.
0: إحنا هلأ الكل لازم يفكر بهذا التفكير سامر، يعني الاي اي وأكون ملمة بالتكنولوجيا ومكاني يعني بالواقع الافتراضي ولا شو؟
1: أنا بحب أسألتك دائما صراحة لما بقول إنه مش لازم أو لازم أو كلنا أو مش كلنا، هذه نقاط كتير مهمة.
0: أوكي.
1: إذا بدنا نتطلع إنه في 92 مليون وظيفة راح تنتهي مع نهاية 2030، برضو في 132 مليون وظيفة راح تيجي من اليوم بلشت تيجي هاي الوظائف.
0: أوكي.
1: هلا أنا كيف بدي أعرف هل هاي الوظائف إنه أنا حكون موظف ولا أنا حكون صاحب بزنس؟ الوظيفة هي مش معناها إنه أنت تكون موظف في الشركة، الوظيفة هي مهمة جديدة. إذا بدنا نتطلع للناس اللي بيعرفوا كيف كانت الحياة قبل الكهرباء وكيف صارت، ملايين الوظائف انتهت، ملايين المنتجات انتهت، وملايين ملايين مضاعفة اجت بالمقابل. اليوم إذا بدي أقول لك لا، مش بس التكنولوجيا ومش بس الذكاء الاصطناعي، اليوم الزراعة بوتنشل، الأكل والشرب بوتنشل، لأنه بعض الناس بدها تأكل وتشرب، والزراعة لأنه الأراضي الزراعية عم بتصير أقل، ومش عم بحكي على مستوى فلسطين، عم بحكي على مستوى العالم، راح يصير عليها طلب عالي. بالإضافة لأنه من هون لل 2030 راح يكون في بوتنشل وسوق كبير وفرصة ضخمة للناس اللي راح تشتغل في مجال الدليفري. لأنه اليوم حتى إني في المي صار في مجال إنك توصيها عن طريق الأونلاين وتوصلك، بس هلأ مين صار بينفع يوصل أسرع؟ اللي عنده سكوترات ولا اللي عنده دراجات ولا اللي عنده سيارات؟ ولا اللي بيبيع لمنطقة محدودة ولا اللي بيبيع لمنطقة واسعة؟ كمان اليوم الناس محتاجة خدمة راح تصير، أو السوق راح يكون محتاج خدمة أكثر من أنه بس محتاج منتج. وهذه كلها نقاط إحنا لازم ناخدها بعين الاعتبار إلنا ولأبنائنا ونوعي فيها مجتمعنا. فإحنا برضو كمان الرسالة هي مش بس للشباب، كمان الرسالة للإعلام ولمنصتكم ولراديو حياة، أنه التوعية هي رسالة انوجد عشانها الإعلام أصلا.
0: جميل. طيب سامر، هلا بدي استثمر وجودك واشوف شو بدنا نقول للشباب. يمكن احنا المهم الكبار، يعني التغيير شوي صعب، بس هلا احنا بالشباب خلينا نشوف شو بدنا نقول لهم. التخصصات هاي التقليديه خلص يعني بسوى تغيير هلا، شو بدنا نقول لهم سامر؟
1: يعني خلينا اقول لك شيء كثير مهم. لما اجت الكهرباء، يعني قبل ما اقول الرساله، لما اجت يلا. الكهرباء في ناس حاربوها
0: صح،
1: ولما اجى الانترنت في ناس حاربوها. اليوم انت لا تقدر تستغني عن الكهرباء ولا تقدر تستغني عن الانترنت. مع انه زمان لما كنت اقول لك هاي الكلمه مثلا بال99 او بال2000 كنت
0: تقولي
1: منه هذا الكلام
0: بالضبط.
1: هذا الحكي. فاليوم كمان نفس الشيء عم بصير على موضوع الذكاء الاصطناعي. الفرق ما بين انت تكون الاول او انت تكون الثاني فرق كثير كبير، او تكون العاشر. بس الرساله اللي بدي اوجهها للشباب، بدي اوجهها لمجتمعنا، انه يا جماعه الذكاء الاصطناعي مش راح ياخذ شغلنا. اللي راح ياخذ شغلنا هو اللي بيفهم بالذكاء الاصطناعي باختصار.
0: حلو.
1: واخر رساله، اذا انت ما طورت من حالك، اذا انت ما حررت، اذا انت ما تحديت، اذا انت ما فكرت، اذا انت ما تعلمت، اذا انت ما تعلمت من اخطائك وما اخطأت وما تقدمت، ما حدا راح يجي يعمل عنك هذا الشيء. نقطة وسط.
0: يعني انت حكيت نقطة كتير مهمة. هلا الناس بلشت تفكر وتخاف انه هذا رح يحل مكاني، طب انا شو اعمل؟ وين اروح بحالي؟ شو بدي اسوي؟
1: هذا اللي بيحل مكاني بدي اروح افهمه
0: بالضبط. هذا هو، هذا اللي انا بدي اوصله.
1: مكاني ولا لا؟ عشان انا اوظفه كيف بدي. هذا عبارة عن ماشين. او اذا بدك ان كمان نصغر الكلام اكثر واكثر، هو عبارة عن سكرتير ادمن، موظف لإلي. هذا إلي 24 ساعة بيشتغل تحت تصرفي بمقابل مادي محدود. محدود جدا، بيعمل لي مئات الوظائف اللي انا كنت اعملها وتاخذ مني وقت ومجهود كثير عالي. هذه هي النقطة. كمان مرة استاذتنا نرجع نأكد على موضوع التوعية. التوعية واجب على إعلامنا، واجب على صناع القرار عندنا، واجب على مدارسنا وجامعاتنا، واجب على كل شخص فينا عنده هاي المعرفة أو قدر يعرف أي معلومة جديدة إنه يوصلها. اليوم السوشيال ميديا فيها غزو كامل للمحتويات اللي غير، خلينا نحكي، ملائمة أو ملائمة، ولكن إيش الخوارزميات عم تخدم أكثر. اليوم السوشيال ميديا بتقول لك أنا بخدمك بالفيك كونتنت، أو أنا بخدمك بالنورمال كونتنت، بس الإشي العلمي، الإشي البحثي، الإشي اللي كذا، أنا ما بخلي ينتشر أكثر وأكثر من مجتمع لمجتمع. برجع بحكي كمان جملة هون، إنه مين بيتحكم بهاي السيرفرات؟ مين بيتحكم بكل هاي المصادر وبكل هاي الخوارزميات؟ أنا ولا أنتي ولا حدا تاني ولا دولة تانية ولا دول قوية؟ وهنا ما بدنا نشبك موضوع السياسة بالموضوع بقدر ما بدنا نشبك موضوع التوعية بالموضوع. فروح ابحث، اقرأ، احضر. لما بتضيع ساعة وساعتين وثلاثة على الريلز وعلى الأشياء اللي ما فيش لها داعي، على بعض أدوات السوشيال ميديا مثل تيك توك، مثل انستجرام، مثل كتير أمور، فهذا كله، هذا كله بيخرب الرؤية وبيخرب خلينا نقول اللي لازم أنا أغذيه في عقل الشاب عندي وبعقل المجتمع عندي.
0: كيف بتشوفنا أو كيف بتشوف فلسطينيا توجهنا للـ AI؟ هل قدرنا نتفاهم ونتصالح معه ولا لسه عندنا هاي التخوفات؟ يعني أنا كل ما بدي أنهي بطلع لي سؤال شو أعمل يعني.
1: لا بالعكس.
0: كيف بتشوف وضعنا يعني بفلسطين؟
1: يعني فلسطين ومئة دولة أخرى في العالم هي ممنوعة منعا باتا من إدخال اللي هي سيرفرات الجي بي يو اللي هي مسؤولة عن تعليم وتدريب الذكاء الاصطناعي وتقديمه ليكون هناك سيادة رقمية. بمعنى آخر احنا ما عندنا سيادة رقمية، ما عندنا بنية تحتية زي ما لازم. هذا لا يعني انه احنا في حالة رجعية، بالعكس، على الأقل احنا عندنا معرفة، عندنا سيرفرات بتحمي الداتا الأساسية اللي بتخصنا، في سيكيورتي عالية على كل هاي الأشياء، في سيكيورتي على كل هاي التفاصيل. ولكن كفلسطين الله يعينها يعني شو بينفع يكون عندها جهوزية؟ أنا بقدر أقول لك ممتاز. شو نوعية الجهوزية؟ أنا بقدر أقول لك ممتاز. بس اليوم إذا أنا قدرت أوعي هذا المجتمع على الأقل بيصير استخدام التكنولوجيا واستخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة أفضل، بطريقة أنسب، بطريقة أوعى، اللي هي بشكل أساسي. أنا برجع بقول وبذكر هون، إذا بتنتبه على نقطة كتير مهمة، قديش اليوم صار في أطفال بيستخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي، تشات جي بي تي وجيميناي وكوينو وكيمي وأبتر مينو، كل مئات المنصات اللي اليوم صارت. هدول اليوم هم مش بس بيستخدموها كإرسال معلومات، مش بس بيستخدموها كطلب معلومات أو أسئلة واستفسارات وإجابات عليهم. أبدا، هم اليوم صارت مصدر المعلومات بالنسبة لهم، صارت الكوميونيكيشن سكيلز بالنسبه لهم. كيف يعني؟ يعني اليوم شات جي بي تي والله بتواصل معي اسرع, او جيميناي بتواصل معي اسرع, بفهم علي اسرع, مش داعي افسر له كثير, او ان الامر اعطيته اياه بطريقه معينه فتح لي على مواضيع جديده. وبيتوقع هذا اللي عمره 8 سنين و10 سنين و12 سنه بانه التواصل مع الانسان الحقيقي او مع طفل بعمره انه بيكون نفس الاشي, فهذا كمان خطير. اما الاخطر من كل هذا الكلام انه اذا كانت المعلومات الصادره من ادوات الذكاء الاصطناعي لابنائنا هي الرسميه او هي النهائيه, هذا الحكي بيعني انه هاي الكمبيوترات الضخمه اللي موجوده واحد في الصين وواحد في امريكا انه هي قادره انها تلعب بالمحتوى وتوصل المعلومه اللي بدها اياها بطريقه مباشره او غير مباشره لابنائنا, وهذا الحكي راح يساعد بسهوله جدا على طمس مش بس هويتنا, مئات الهويات العالميه, الدول اذا ما انتبهت على هذا الكلام. بمعنى اخر, انت اليوم المعلم ممكن ياخذ طلابه وياخذهم تحت شجره على راس جبل ويقول لهم قصه عن فلسطين, مش راح ينسوها ابدا وراح تتعزز فيهم الهويه. ولكن لا اداه الذكاء الاصطناعي ولا الانترنت ولا التكنولوجيا قادره انها تحمي هويتك اذا ما كان عندك سياده رقميه, لانه ممنوع. احنا مش انه ما بدناش, مش بس احنا واكثر من 100 دوله بالعالم بالمناسبه.
0: يعني بتعرف شو هيك سامر, انا في نقطه او اللي هي ركزت عليها انت كمان, انه شو بتلقى ابني او انا شو بتلقى من وسائل التكنولوجيا والتطور اللي عم نشوفه, وانا كيف استخدمه. احنا عند الناس بتستخدمه بطريقه صح, وفي ناس للاسف بتستخدمه بطريقه غلط. هون اللي ببلش
1: يعني الخطورة. يعني زي ما انت اليوم لما ابنك بيدخل اليوم الصف الثاني ولا الثالث وبيستلم الكتب اول يوم, اول شغله بتعمليها بتروحي بتتاكدي من المنهاج,
0: صحيح,
1: شو تغير وشو ما تغيرش
0: بالضبط,
1: شو بيكون هدفك, هويتك.
0: طبعا
1: هويتك الفلسطينيه, هويتك كدوله, كذلك الامر بكل دول العالم ليتاكدوا انه هذا الطفل الصغير انه هلا عم يتلقى عن الهويه. فكيف بدك تتاكدي من اداه الذكاء الاصطناعي اذا صارت بالنسبه لك انه هي بتريحك من هم انك تتابعي وتدرسي وتعلمي؟ كيف شكل التعليم لازم يكون؟ هذا سؤال كثير مهم بينطرح في كل العالم مش بس عندنا في فلسطين.
0: يعني ان شاء الله احنا يا سامر بدنا نكون بسلسله لقاءات توعويه حول هذا الموضوع ان شاء الله. شكرا جزيلا سامر, الله يسعد لي هالصباح.
1: يا هلا, الله يسعدك, يخليك كلك ذوق. سلامات.

وبهيك مستمعينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.

0: بربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: أول أوردر.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقال.
1: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
2: مشتركين الكرام في شركة توزيع كهرباء الشمال، أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.
3: إنها الساعة 12 ظهراً.
4: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 24 درجة مئوية. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم عن وصول 3 شهداء بينهم شهيد متأثر بجراحه، إضافة إلى 3 إصابات إلى المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت عدة محافظات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق إلى جانب اقتحام منازل وإجراء تحقيقات ميدانية واعتقال عدد من الشبان. أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي الاثنين بالهدم ووقف البناء والعمل في 15 منزلا بينها مأهولة في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحمة. أفادت صحيفة إسرائيل هيوم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقش خلال اجتماع للمجلس الوزاري الأمن المصغر مساء أمس إمكانية استئناف الحرب ضد إيران. تواصل البحرية الإسرائيلية عمليات اعتراض سفن أسطول الصمود العالمي في البحر المتوسط، حيث استولت على عشرات القوارب واعتقلت مئات الناشطين المشاركين في الرحلة المتجهة نحو قطاع غزة. تتواصل العمليات العسكرية في جنوب لبنان، حيث صعد الجيش الإسرائيلي من غاراته الجوية على عدد من البلدات والمواقع رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في وقت تتدهور فيه الأوضاع الإنسانية وتزداد أزمة النازحين. قدم مجلس السلام في غزة تقريره إلى مجلس الأمن الدولي مؤكدا أن إعادة الإعمار تتطلب أكثر من 30 مليار دولار مع تضرر نحو 85% من البنية التحتية رغم تعهدات بقيمة 17 مليار دولار، إلا أن التنفيذ مرهون باتفاق سياسي وأمني يضمن نزع السلاح تحت رقابة دولية. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع ورطة والمربعة، بورين، سرة وبيت فوريك والبذان ودير شرف وطريق 17. جميع هذه الطرق سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة.بي.أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
6: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: الموقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجولة اليوم الثلاثة غائم جزئي معتدل في معظم المناطق، ورح يترقى انخفاض ملموس على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي معتدل في معظم المناطق، ورح يترقى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 24 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 24 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

ايه ده؟ صافوله صافوله بجد بقى اهو.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: حياة الأقرب، حياة الوطن،
3: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
2: حياة المواطن، حياة هواها نابلسي.
4: باب حاطي لبن، باب حاطي لبن، كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشارع.
2: حياة هواها نابلسي.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
3: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة. وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني، نابلس شارع يافا مجمع رفعت بدوي المصري.
4: الساعة الآن 1 ظهرا.
5: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 24 درجة مئوية. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم عن وصول 3 شهداء، بينهم شهيد متأثر بجراحه، إضافة إلى 3 إصابات إلى المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية. شاء
6: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت عدة محافظات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق إلى جانب اقتحام منازل وإجراء تحقيقات ميدانية واعتقال عدد من الشبان. أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين بالهدم ووقف البناء والعمل في 15 منزلا بينها مأهولة في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. أفادت صحيفة إسرائيل هيوم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقش خلال اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر مساء الاثنين إمكانية استئناف الحرب ضد إيران. تواصل البحرية الإسرائيلية عمليات اعتراضها لسفن أسطول الصمود العالمي في البحر المتوسط، حيث استولت على عشرات القوارب واعتقلت مئات الناشطين المشاركين في الرحلة المتجهة نحو قطاع غزة. تتواصل العمليات العسكرية في جنوب لبنان، حيث ساعد الجيش الإسرائيلي من غاراته الجوية على عدد من البلدات والمواقع رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في وقت تتدهور فيه الأوضاع الإنسانية وتزداد أزمة النازحين. قدم مجلس السلام في غزة تقريره إلى مجلس الأمن الدولي مؤكدا أن إعادة الإعمار تتطلب عفوا أكثر من 30 مليار دولار مع تضرر نحو 85% من البنية التحتية رغم تعهدات بقيمة 17 مليار دولار، إلا أن التنفيذ مرهون باتفاق سياسي وأمني يضمن نزع السلاح تحت رقابة دولية. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز 17 سالك، البدان سالك، عورتا سالك، المربع سالك، بورين سالك، سرة سالك، بتفوريك سالك للداخل، ودير شرف سالك. كان هذا آخر تحديد حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
4: راديو حياة 100.8 هواها حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الثلاثاء غائم جزئي معتدل في معظم المناطق، ورح يترأى انخفاض ملموس على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو غائم جزئي معتدل في معظم المناطق، ورح يترأى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 24 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 24 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: ايه يا عبه،
1: بس هيك رح اخدك على احلى محل العاب.
0: دي من محل دكان حياه.
1: يلا على دكان حياه،
0: عنده العاب حلوه كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مشتركين الكرام في شركة توزيع كهرباء الشمال، أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.
2: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
3: الساعة الآن 2 مساء.
4: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجولة اليوم الثلاثاء غائم جزئي معتدل في معظم المناطق، ورح يترى انخفاض ملموس على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي معتدل في معظم المناطق، ورح يترى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 24 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 24 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
3: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 19 من أيار للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 24 درجة مئوية.

ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. سموتريتش سأخلي الخان الأحمر ردا على مذكرة توقيف سرية ضدي من الجنائية الدولية. إصابات بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة غزة. وإصابة شاب أيضا برصاص الاحتلال عند مدخل مخيم طول كرم. إلى التفاصيل، أصيب ظهر اليوم شاب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف مخيم طول كرم، وكانت المصادر المحلية قد ذكرت أن قوات الاحتلال المتمركزة داخل المخيم أطلقت الرصاص الحي باتجاه شاب أثناء وجوده عند مدخل المخيم القريب من حارة البلونة، وأصابته هذه الإصابة بالقدم، وتم نقل الشاب إلى المستشفى ووصفت حالة الشاب المتوسطة. طبعا الاحتلال الإسرائيلي يواصل العدوان على مدينة طول كرم ومخيمها لأكثر من 400 يوم على التوالي، وسط حصار مشدد ومحاولة للاستيلاء على منازل المواطنين وتحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية بعد طرد سكانها قسرا ومنع أي مواطن من الوصول إلى منزله داخل المخيم.

أصيب مساء اليوم عدد من المواطنين بجروح في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وأفادت مصادر طبية في مستشفى المعمداني بمدينة غزة بوصول إصابات إلى المستشفى جراء استهداف مسيرة للاحتلال لمجموعة من المواطنين على شارع صلاح الدين بحي الزيتون. نشير إلى أن وزارة الصحة في غزة كانت قد أعلنت عن وصول 3 شهداء، بينهم شهيد متأثر بجراحه، إضافة إلى 3 إصابات إلى المستشفيات أيضا خلال الساعات الماضية.

وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين كشفت مؤخرا عن تفاصيل عملية نفذتها على مدى 10 أشهر لإنقاذ ملايين الوثائق الأرشيفية التي توثق اللجوء وتاريخ اللجوء الفلسطيني منذ نكبة عام 1948. بحسب الموقع فإن المستشار الإعلامي للوكالة قال إن الأرشيف يوثق الحراك اليومي للاجئين الفلسطينيين، القضايا الشخصية والاجتماعية، نتحدث هنا عن الزواج، المواليد، الوفيات، إضافة إلى عمليات التسجيل وبناء المخيمات، مشيرا إلى أن هذه الوثائق تمثل الذاكرة الجمعية لملايين اللاجئين الفلسطينيين. إذن صحيفة يدعوت أحرنوت أفادت أن وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش أعلن عن نيته لتوقيع أمر يقضي بإخلاء تجمع الخان الأحمر الفلسطيني الواقع شرق مدينة القدس. في هذا التجمع البدوي يقطن حوالي 200 فلسطيني يعيشون في بيوت من الصفيح والخيام، قد واجهوا على مدار السنوات محاولات متكررة للتهجير لصالح مشروع استيطان يعرف باسم إيوان، وهذا المشروع كنا قد تحدثنا عنه مرارا وتكرارا في الثانية. سموتريتش أوضح أيضا أن هذا القرار جاء بعد علمه بتقديم طلب سري من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة توقيف بحقه. وفي التصريحات لسموتريتش كان قد هاجم هذا الموقف أو المواقف الدولية، وقال إن معظم الدول الأوروبية لم تقم بإظهار أي تعاطف مع الصهيونية، واعتبر أن النفاق وإزدواجية المعايير باتت سمة بارزة في العديد منها. ومع ذلك فإن خطوة توقيع أمر الإجلاء لا تقع قانونيا ضمن صلاحيات سموتريتش. هذا يثير العديد من الأسئلة، من ضمنها حول مدى إمكانية تنفيذ هذا القرار فعليا. مشروع إيوان الاستيطاني طبعا هو مشروع يتضمن بناء أكثر من 300 وحدة سكنية بهدف ربط مستوطنة معالي أدومين بغربي القدس، وهو ما سيؤدي إلى عزل المدينة عن محيطها وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين منفصلين. نتحدث عن محاولات التهجير ومحاولات تهجير سابقة كانت قد فشلت بفعل الحراك الشعبي والتضامن الدولي. أيضا إذا ما أبقينا على خبر سموتريتش وآخر تصريحات أيضا سموتريتش، كان قد سموتريتش قد قال أن السلطة الفلسطينية قد أعلنت الحرب على إسرائيل وسيرد عليها بموجب الصلاحيات المخولة لسموتريتش. أيضا قال سموتريتش أن أوامر الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين هو إعلان بالحرب. وسموتريتش خلال فعليا يعني هذه القرارات كان قد صرح وقال بمؤتمر صحفي يعني قام به سموتريتش، قال أن سيخوض حرب طويلة ضد السلطة الفلسطينية ضمن الصلاحيات المخولة لسموتريتش. هذا كله يأتي ردا على أوامر اعتقال سموتريتش من الجنائية الدولية.

0: وفي الثانية أيضا مستمعينا الكرام، فعليا الآن نتحدث إلى ملف آخر، هو يتم الحديث بوسائل الإعلام الإسرائيلية عن حالة من الصدمة الإسرائيلية بعد قرار الرئيس دونالد ترامب لتأجيل الضربات العسكرية على إيران. دعنا نستمع فعليا إلى هذا التقرير الذي يرصد لنا آخر التطورات والتفاصيل في هذا الموضوع تحديدا.
1: يتجنبون التعليق علنا على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خصوصا تلك المتعلقة بإيران. لم يدلي لا بنيامين نتنياهو ولا غيره من المسؤولين الإسرائيليين، حتى أولئك المعروفين بأنهم ثرثارون مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أو وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، بأي تعليق على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بصورة أو بأخرى، كان الاستنفار الإسرائيلي عاليا خلال الأيام الأخيرة، تحديدا خلال الأسبوع الأخير منذ مساء يوم السبت، ووسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن رفع مستوى الاستنفار في إسرائيل لعملية عسكرية وشيكة. ثم يفاجأ الإسرائيليون بتغريدة واحدة من الرئيس ترامب بالأمس كشف فيها عن موعد هذه العملية العسكرية، والأهم أنه قرر إلغائها بطلب من أمير دولة قطر وولي العهد السعودي ورئيس الإمارات. هذا الأمر فاجأ كثيرا من الإسرائيليين، وإسرائيل لا تزال حتى الآن صامتة. اليوم جلسة محاكمة لبنيامين نتنياهو، وافق القضاء على تقصيرها، ستنتهي أبكر بثلاث ساعات من الموعد الأصلي. والسبب الذي يقدمه بنيامين نتنياهو هو جدول أعمال مزدحم من الناحية السياسية أو من الناحية العسكرية.
0: الكرام، بوتين في الصين الثلاثاء بعد أيام من زيارة ترامب للصين، وروسيا تبدأ مناورات نووية فعليا. يصل الرئيس الروسي بوتين إلى الصين اليوم يجرى محادثات مع نظيره الصيني في خطوة تهدف إلى إبراز متانة العلاقات بين البلدين، وذلك بعد أيام قليلة من زيارة أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا الإعلان جاء غدا مغادرة ترامب لبكين الجمعة الماضية، حيث بحث ملف الحرب في أوكرانيا وإيران دون أن يتمكن من تحقيق اختراق يذكر. إذن العاصمة الصينية تستقبل الرئيس بوتين وترقب لقمة مع الرئيس الصيني. دعنا نستمع إلى ذلك.
2: تمضي أيام قليلة على زيارة دونالد ترامب إلى الصين حتى تستقبل بكين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حاملا ملفات سياسية واقتصادية. زيارة يرافق بوتين فيها وزراء ومسؤولون اقتصاديون ورجال أعمال ورؤساء كبرى شركات الطاقة الروسية، في مؤشر على الأهمية الاقتصادية التي تحملها الزيارة بحسب الكرملين. قبل وصوله إلى الصين قال بوتين إن علاقات بلاده ببكين بلغت مستوى غير مسبوق، مشيدا بدعم كل طرف للآخر، لكنه أكد أن هذه العلاقة ليست ضد أحد.
3: بلغت العلاقة الروسية الصينية اليوم مستوى غير مسبوق، وتتجلى خصوصيتها في جو التفاهم والثقة المتبادلين والالتزام بالسعي نحو تعاون عادل ومربح للطرفين وإجراء حوار محترم ودعم كل طرف للآخر في المسائل التي تمس المصالح الجوهرية للبلدين، بما في ذلك حماية السيادة ووحدة الدولة.
2: لقاء الرئيس الروسي نظيره الصيني ليس حدثا نادرا، إذ التقيا أكثر من 40 مرة، لكن بكين ترى في زيارته بعد أيام قليلة من زيارة ترامب مؤشرا على تبوئها مكانة محورية في الدبلوماسية العالمية بحسب صحيفة جلوبال تايمز الصينية الحكومية. أما الكرملين فقد استبق الزيارة بالقول إن لدى روسيا توقعات جادة للغاية، وإن الجانبين سيستغلانها لتعزيز شراكتهما المتميزة وتوقيع 40 وثيقة تتنوع بين اقتصادية وسياسية، منها بيان بشأن بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب ونوع جديد من العلاقات الدولية وفق مسؤولين روس. بالطبع إيران وأوكرانيا وغيرهما ملفات حاضرة أيضا في قمة بوتين شي، في حين قال المتحدث باسم الكرملين إن مواضيع وملفات ثنائية على جدول الأعمال. الشراكة بين بكين وموسكو توطدت منذ فرض دول غربية عقوبات على روسيا بعد حربها على أوكرانيا، وهو ما أثار قلقا واسعا في الغرب، حيث يرى مسؤولون ومحللون غربيون أن الدعم الاقتصادي والدبلوماسي الصيني لروسيا ساهم في استمرار الصراع.
0: إذن مستمعينا الكرام، نستكمل وإياكم في الثانية. الآن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري يقول أن سلاسل الإمداد والسلع الأساسية في قطر لم تتأثر رغم إغلاق مضيق هرمز، وكان قد أشار إلى أن إغلاق المضيق هو يخالف القانون الدولي، ومن حق دولة قطر المرور الآمن من خلاله. وإيران أيضا كانت قد أعلنت عن نيتها لتعديل التكتيكات العسكرية الخاصة بها وتعديل العمل أيضا على منصاتها الصاروخية فعليا. وهنا مسؤولون رسميون في السعودية والإمارات وقطر والدول التي قال ترامب أمس أنها طلبت منه إيقاف الهجوم المخطط له اليوم على إيران بحسب وول ستريت جورنال، قال هذا المسؤولين أنه على عكس ما قال لهم، فهم غير مدركين فعليا لخطط الهجوم الفوري كما ذكر. إذن في الثانية أيضا لهذا اليوم مستمعينا الكرام، وبهدف الحد من تداعيات الحصار الأمريكي، فإن وزارة الاقتصاد الإيرانية كشفت عن خطة طوارئ لوجستية جديدة. دعنا نستمع إلى ذلك.
4: تطبق الحصار البحري الخانق على موانئها الجنوبية في الخليج، تبحث طهران عن رئة جديدة تتنفس منها. خطة طوارئ لوجستية غير مسبوقة كشفت عنها وزارة الاقتصاد الإيرانية في ظل تباطؤ استيراد البضائع من موانئ جنوبية البلاد. تنص الخطة على نقل 50% من حصة الجنوب من عمليات الاستيراد والتصدير إلى المنافذ البحرية الشمالية المطلة على بحر قزوين، إضافة إلى تفعيل المعابر البرية والسكك الحديدية. على الضفة المقابلة، دول الخليج العربي تعثر على بدائل لهرمز مكلفة لكنها ضرورية. شركات الشحن العالمية الكبرى حددت خيارات عدة. ميناءان في مدينة جدة السعودية بحيث تفرغ فيها الشحنات قبل أن تنطلق نحو الدول الخليجية، إلى جانب ميناء العقبة الأردني حيث تشحن البضائع نحو العراق بحيث ينتهي المسار في مدينة البصرة العراقية. مسار آخر يتمثل في شحن السلع نحو ميناءي صحار وصلالة العمانيين قبل تفريغ حمولات السفن لتنقل برا إلى الأسواق الخليجية. ورغم الحلول المؤقتة، تتكدس موانئ عدة منذ بداية الحرب بشحنات كانت في طريقها إلى الشرق الأوسط، موانئ دول كالهند وسريلانكا وموزمبيق، وهو ما يضاعف من التكاليف التي تتكبدها الشركات. أمام هذه الخيارات تبرز تحديات عدة، قدرة وجدوى النقل البري. ففي الوقت الذي كانت تنقل السفينة الواحدة من الموانئ الخليجية ما معدله 40,000 طن من الأسمدة، لا تقوى الشاحنة الواحدة على نقل أكثر من 30 طنا، كما تبرز معوقات أخرى كتحديات البنية التحتية والجغرافيا والتكاليف التشغيلية المرتفعة.
0: إذن في هذا الصدد أيضا، الآن الحكومة العراقية تقول أنها تؤكد رفض استخدام أراضي العراق وأجواء العراق والمياه الإقليمية لشن أي اعتداء على دول الجوار. الحكومة العراقية تؤكد أنها لن تتساهل مع من يحاول كسر سيادة الدولة أو الإساءة للعلاقات مع السعودية أو حتى دول الجوار، والعراقيون والحكومة العراقية مستعدون للتعاون في التحقيق من حيثيات الاعتداء الذي أيضا استهدف السعودية.

في التطورات الميدانية، الاحتلال يغلق جميع مداخل بلدة بيت عمر شمال الخليل، وكان المستوطنون هذا اليوم قاموا بإحراق أجزاء من سهل الساوية مقابل مدرسة الساوية واللبن الثانوية للبنين، وسط هبة من الأهالي وطواقم الدفاع المدني الذين تصدوا لهذا الهجوم وحاولوا السيطرة على النيران. هذا كله يأتي بالتزامن مع استمرار المستوطنين في منع المزارعين بقوة السلاح من حصد محصول القمح في السهل، بهدف طبعا تدمير أرزاق المواطن الفلسطيني والمسارع بتحقيق نية المستوطنين بطرد المزارع الفلسطيني من أرضه.

0: إذن إيران مستمعينا الكرام فعليا كانت قد كشفت عن محاور مقترحاتها الأخيرة مع واشنطن، وهي كما جاء التأكيد على حق إيران في تخصيب اليورانيوم وامتلاك للحقوق النووية السلمية، ضرورة إنهاء الحرب في كافة الجبهات بما في ذلك لبنان، وأيضا رفع الحصار البحري الأمريكي لإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة، بالإضافة لدفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب من قبل الولايات المتحدة لأغراض إعادة الإعمار. أما العالم يواجه أزمة اقتصادية نتيجة للحرب في الشرق الأوسط، ومنظمة العمل الدولية تتوقع فقدان حوالي 14 مليون وظيفة هذا العام.
1: نحو 14 مليون وظيفة ستفقد هذا العام، علاوة على انخفاض لأجور الكثير منها جراء استمرار الحرب في الشرق الأوسط. هذا ما خلص إليه تقرير لمنظمة العمل الدولية. المنظمة الدولية في آخر تقاريرها تربط بين ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب على كامل الدورة الإنتاجية، بما

0: ما يعني فقدان الوظائف في عدة قطاعات اقتصادية. هذا الواقع سيؤدي بحسب المنظمة إلى تراجع المداخيل الحقيقية للعمال بنسبة 1.1% هذا العام و 3% في العام القادم، حيث سيكون الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادي الأكثر تضرراً. انعكاسات تقول عنها المنظمة إنها قد تكون أسوأ من تلك التي شهدها العالم خلال جائحة كورونا التي ضربت الاقتصاد العالمي. ويورد التقرير عوامل ضاغطة على اقتصادات المنطقة بسبب الحرب، في مقدمتها ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات النقل والضغوط على سلاسل التوريد وتراجع السياحة وتقلص العمالة المهاجرة. وضمن تقييمها الاقتصادي، فإن التقرير يصنف العمال المهاجرين في الدول العربية بالفئة الأكثر تضرراً، خاصة أولئك الذين يقيمون في منطقة الخليج، ذلك لأن هؤلاء يرسلون جزءاً كبيراً من أجورهم إلى بلدانهم الأصلية لإعالة أسرهم، ويعملون في قطاعات عالية المخاطر كالبناء والتصنيع والنقل والتجارة والخدمات، وهذه القطاعات تمثل 40% من الوظائف في المنطقة. واقع قاتم ترسمه المنظمة بالاستناد إلى ما خلفته التوترات القائمة في الشرق الأوسط والعالم، واقع يأمل الكثيرون ومنهم العمال تخفيف نتائجه وتصحيح مساره باعتبارهم أول ضحايا أي اهتزاز سياسي أو أمني في العالم، أيا تكن أسباب هذا الاهتزاز ودوافعه.
1: إذن مستمعينا الكرام، كان مجلس السلام في غزة قد قام بتقديم تقريره إلى مجلس الأمن الدولي وأكد على إعادة الإعمار، ولكن إعادة الإعمار تتطلب أكثر من 30 مليار دولار مع تضرر حوالي 85% من البنية التحتية، بالرغم من وجود تعهدات بقيمة 17 مليار دولار، إلا أن التنفيذ طبعا مرهون باتفاق سياسي على حد تعبيرهم وأمني يضمن نزع السلاح تحت رقابة دولية. حركة حماس في هذا الصدد قالت بالبداية أنها ترفض تقرير مجلس السلام وما تضمن هذا التقرير من مغالطات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي من مسؤولياتها عن الانتهاكات في غزة، والتقرير يزعم بأن الحركة هي العقبة أمام البدء في إعادة الإعمار في قطاع غزة. هذا ادعاء باطل. وحماس أشارت أيضا في بيان صحفي لها أن الاحتلال لم يلتزم بغالبية تعهداته المتعلقة بغزة، ويستمر بفرض القيود على المعابر ويمنع إدخال مواد الإيواء، والحركة أكدت مرارا وتكرارا جاهزيتها لتسليم إدارة غزة للجنة الوطنية ودعت إلى دخولها وتمكينها إلى القطاع طبعا. وحماس أشارت إلى أن فيما يتعلق بتبني تقرير مجلس السلام شروط الاحتلال بما يخص نزع السلاح هو عبارة عن محاولة مشبوهة لتعطيل اتفاق وقف إطلاق النار.

0: قبل الختام ننتقل للمتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية لمتابعة آخر تطورات الحالة الجوية لليوم للأيام القادمة بإذن الله تعالى.
1: اليوم إن شاء الله انخفاض ملموس على درجات الحرارة، أجواء لطيفة في معظم المناطق ورياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج. في ساعات الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية، لطيف في باقي المناطق. يوم الأربعاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، يبقى الجو لطيف في معظم المناطق. ويوم الخميس انخفاض ملموس على درجات الحرارة، جو بارد نسبي في المناطق الجبلية، لطيف في باقي المناطق، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق. يوم الجمعة ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، في ساعات الصباح تبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق. اليوم الثلاثاء والأيام القادمة تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر الانخفاض الحاد في درجات الحرارة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم مصغرة لهذه

0: الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم والسلفيت 24/15، رام الله والبيري وخليل الرحمن 23/14، نابلس 25/16، جنين وطوباس 29/18، شريحة والأغوار 34/22، طول كرم وقلقيلي 27/17، غزة وخان يونس 26/19، أخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 27 درجة، تنخفض ليلا إلى 18 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
1: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بأس قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
2: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
3: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
8: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
9: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
8: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: بربح حق ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: أول أرض.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلب.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: جوالنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: ابتسامتكم هي الوجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: شو في هلقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
3: إنها الثالثة مساءً. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 24 درجة مئوية. أصيب مساء اليوم عدد من المواطنين بجروح في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. أصيب ظهر اليوم شاب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف مخيم طول كرم. أحرق مستوطنون متطرفون أجزاء من سهل الساوية في اعتداء جديد استهدف الأراضي الزراعية المقابلة لمدرسة الساوية واللبن الثانوية للبنين، حيث أضرموا النيران في الحقول لتدمير أرزاق المواطنين وترهيبهم. دمر مستعمرون اليوم شواهد القبور في قريتي كيسان والرشايدة شرق محافظة بيت لحم. أفادت صحيفة يدعوت أحرنوت أن وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش أعلن نيته توقيع أمر يقضي بإخلاء تجمع الخان الأحمر الفلسطيني الواقع شرقي مدينة القدس. أكد محللون اقتصاديون أن التوجه الإسرائيلي المعلن لتحويل جزءا من أموال المقاصة إلى مجلس السلام في قطاع غزة يعد سابقة خطيرة تهدف إلى تقويض الكيان الفلسطينية. وقال المحللون أن خطوة من هذا القبيل في حال تنفيذها ستشكل مزيدا من الضغط المالي على السلطة الفلسطينية، مؤكدين أن هذه الأموال هي من حق الشعب الفلسطيني ولا يحق لأي جهة سواء كانت إسرائيل أو الولايات المتحدة التصرف بها تحت أي ظرف. ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء نقلا عن نائب وزير الخارجية الإيراني اليوم أن المقترح الذي قدمته إيران في الآونة الأخيرة إلى الولايات المتحدة يدعو إلى رفع العقوبات عن طهران والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحصار البحري المفروض على البلاد. أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم إنذاراً بالإخلاء لسكان 12 بلدة جنوبي لبنان تمهيداً لقصفها، كما أعلن أيضاً اعتراض مسيرة وصلت البلاد بعد أن دوت صافرات الإنذار في الجولانة. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع ورتة، المربعة، بورين، سرة، 17، البذان ودير شرف، جميع هذه الطرق سالكة. أما بيت فوريك سالك للداخل. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
3: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
6: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس، شارع سفيان، عمارة السختيان، الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
8: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة، وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني، نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.
3: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء غائم جزئي معتدل في معظم المناطق، ورح يترأى انخفاض ملموس على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي معتدل في معظم المناطق، ورح يترأى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 24 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 24 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد.
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
5: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: وأول أوردر.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبة الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرة الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. حسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
3: مشتركين الكرام، في شركة توزيع كهرباء الشمال أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.
4: الرابعة مساء.
5: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة
6: حتكون،
5: الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الثلاثاء غائم جزئي معتدل في معظم المناطق، ورح يترقى انخفاض ملموس على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو غائم جزئي معتدل في معظم المناطق، ورح يترقى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 24 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 24 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
7: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار، قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
8: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
7: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
8: شو في ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
7: شو في ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: يا مساء الخير والفل، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج شوفي ما في. مساء الخير لكل حدا بسمعنا على 100.8، واكيد رح يكون معنا على اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك، ولكل حدا دائما بسمعنا من بيته ومن سيارته وهيك دائما بكون مرافقنا. بنمس عليكم جميعا وبنتمنى لكم يوم لطيف جميل خفيف ظريف، وان شاء الله كمان هيك تكون حلقه ممتعه برفقتنا انا ورائد. مساء الخير يا رائد.
1: مساء الخير أميرة، مساء الخير لجميع المستمعين بحلقة جديدة من برنامج شو في ما في.
0: شو بدنا نحكي اليوم يا ترى؟ الموضوع الذي يتكرر مليون مرة
1: يعني
0: بالسنة.
1: هو متكرر وفيش له حل، ما بعرف ليش ما فيش له حل.
0: دائما
1: له
0: حل.
1: أنا مش عارف ليش.
0: عن جد يعني أنا بسأل
1: برضه. احنا بنشوفه المسؤولين بشوفوهوش. يعني الفيديو
0: اكيد مش لحالنا بنشوف يعني برضه.
1: يعني الكل عمالنا بنشوف يعني يعني لا قلنا حل، لا قلنا طريقه لهذا العمل بيصير. ان كان يعني اذا كان طفل في شارع لحاله بكون اعرف انه يعني هذا الطفل الله اعلم اذا بين فكين الكلاب كيف ممكن بده يخرج. الفيديو صح. الاخير اللي شفناه اليوم يعني لو ما كانش في سياره موجوده يعرف انه العشر
0: كان المره راحت
1: يعني قال ما قال يعني يعني تقريبا انها اصابات بليغه راح تكون يعني. فلأمتى بدنا نشوف هذا المنظر؟ مش عارف. بعدين صاروا يعني متواجدين في اماكن العام عادي، مش السله اللي بعيد يعني عند في الدوار موجود
0: كل مكان.
1: وين الكوربة؟ عند المحكمه القديمه موجود. بعدين
0: عند دوار البساطين كثير
1: يعني صغار يعني كمان. لسه يعني الام موجوده مع الصغار اللي يعني
0: كل العائله
1: موجودين وهكذا كل يوم بكثره. وكل مرة بنشوف فيديوهات يعني كتير بتعلم نفسيا. بجوز احنا اللي زينا كشباب ورجال بنشوف يعني بنقول لا حول ولا قوة الا بالله. بس لما بنشوف
0: مش بس الإناث عن جسدي على فكرة هو نفسي.
1: بس لما نشوف الإناث يعني صور الإناث بيشوفوا هذا الاشي يعني نفسيتهم بتصير مختلفة يعني صح. غير يعني تأثرها في الصورة مختلف عنا كمان. فلأمتى هاي القصة؟
0: لأمتى؟ فإحنا نستنتج يعني من كل هالمقدمة أن اليوم رح نحكي أكيد عن الكلاب الضالة يلي مش عم تخلص هاي الظاهرة مع الأسف، بالعكس عم بتزيد زي ما حكرات عم نشوفها بمناطق يعني فيها ناس ومناطق فيها حيوية. فعن جد
1: الناس بتجي بتزعل بتلك حرام
0: حقوق الإنسان أعلى شيء حقوق الحيوان سوري.
1: لا اللي عنده كلاب مثلا ومربيهم بفكر إنه كل الكلاب اللي برا هي زي اللي عنده بقولك حرام مثلا لا أقول لهم مكان ضبوهم فيه. هلا هاي الافكار مش شغلنا، هاي شغل الصحه شغل البلديه شغل المؤسسات الخاصه تفكر، لانه يفكر في اهله يعني صح. يعني ما يجيش يقول لي والله اوروبا امريكا كذا بيمنعوا ما بيمنعوش. يعني في اوروبا موجود في كلاب وبالشوارع موجوده كلاب بس ما بتهجم على
0: مش مؤذية زي اللي
1: يعني
0: هون.
1: معناته لأي طريقة
0: كلاب احنا هيك الكلاب اللي عندنا مؤذية
1: بكون لهم طريقة، اما بطعموهم اما بعطوهم ابر هاي بتخليهم هادين كل يوم كذا بتبوا عليهم يعني
0: يعني في انه في حلول يعني بس ما حدش عم بتحرك
1: بدون ما يقتلوا هم طبعا في اوروبا. فاكيد في حلول موجودة يعني نستفيد منهم، نسألهم كيف هدول الكلاب عندكم ماشيين بتطبوش في هالناس معهم يعني بتالفوا معهم مثلا
0: صح.
1: ف بعرفش
0: احنا نشوف نتناقش عن جد هيك معكم
1: نشوف الناس شو بيحكوا يعني
0: نشوف مثلا شو رأي الناس. ممكن هلا يطلع حدا يحكي انه لا انه مش لازم قتل مش لازم مثلا. فكل واحد اكيد بيشوف الاشي من وجهة نظره، بس احنا عن جد بدنا نعرف انه هاي الفوضى اللي عم بتصير لأمتى. يعني اكيد اليوم الكل شاف الفيديو تبع الست اللي كانت ماشيه بالشارع ورجعوا على الامكان كانوا 10 كلاب عليهم الله اذا مش اكثر، ولولا عن جد كان في سياره وحاولت ترجع عليهم شوي شوي الله اعلم شو كان صار للست يلي ماشيه. وكثير بتعرضوا ناس لهي المواقف يعني هذا مش اول مره.
1: لسه في شغله امبارح حطوا فيديو مثلا اظن بالبيره مجموعه خنازير جوا يعني بالبيره مش الاطراف دخلوا جوا. طب لسه دير بالك خنازير برضو اذا بثوروا بهجموا كذا بموتوا برضو.
0: احنا على كلاب مش
1: يعني
0: عارفين شو نعمل.
1: يعني اذا تخيلي في شلة خنازير في الدوار شو ممكن يعمل؟
0: والله الدوار بسكر الواحد بعد بداره.
1: فايش الحلول؟
0: اعطونا حلول.
1: شو الاستراتيجيات اللي انتم ماشيين عليها يا جماعه؟
0: مثلا اذا في حلول عن جد الواحد
1: فهمونا يعني ما نقدرش نقتلهم ما نقدرش نقيمهم لازم يضلوا هيك قولوا لنا ليش يعني عشان نقتنع.
0: هلا يمكن ما نقدرش نقتلهم ممكن من ناحيه دينيه حرام
1: نبطل نحكي بهاي المواضيع يعني اذا فيش لها حل مثلا قولوا لنا فهمونا يعني
0: يعني انا صراحه بس شفت الفيديو والله اشي هيك انه بس صدري انا جد
1: معقول
0: بخاف.
1: معقول انا يصير فيي هيك؟
0: لأنه انا من الكلاب العاديه بخاف يعني، ما بالك ضاله يعني.
1: يعني يوم السبت تحديدا بنزل الساعه 6:45 من الدار، بنزل مشي بس بشوف كلاب
0: بتشوف.
1: اه فقلت يا سلام هلا يجي على باله يهجم علي. انا لحالي شو ممكن اعمل؟
0: شو عن جد طب بلاش بدناش نلاقي حلول، احنا لما نشوفهم كيف الواحد ممكن يتصرف او انه شيء يعمل؟ يعني نمسك حجر والله نصير نركض وراهم؟ يعني شو الواحد انه عن جد حلول هيك ممكن انه احنا
1: قصاص نخضره
0: وبهجم عن جد شو نعمل؟
1: وين تلحق؟ ما انت لما تعملها بمسك ايدك وشد يفلته
0: والله. اه بيعضك
1: شد يفلته.
0: بتذكر في حاله كان طفل وقتها اتوقع هجم عليه كلب ومات، بس انا ناسي صراحه وين او ناسي باي منطقه ناسي باي
1: ممكن اخف
0: حافظة.
1: ممكن اسرع شغله انه الواحد يكون مع هاي الكبسله الكهرباء انه يضرب لهاي
0: من اللخمه. والله ما راح تلحق.
1: آه بعرف ده ندرب حالنا يعني على طريقه، يعني يعلمون عليه اذا في طريقه. آه. مثلا انه يضل الكلب عايش بس ندوخه 5 دقائق 10 دقائق نص ساعه وخلي عايز زي ما بدكم زي ما هم بدهم. يعني احنا ما بدناش اياهم احنا بالنسبه لنا، فبعرفش
0: قلنا احنا ما بدنا
1: لقونا طريقه
0: احنا ما بدنا. فخلينا نشوف لامتى عن جد هاي الفوضى رح تضل بدون حل. واذا هيك حدا مثلا من اللي بسمعنا او من اللي بتابعنا مرق بهيك موقف، تعرض لموقف مثلا الكلاب ضل حاولت تهجم عليه او حاولت انها تاذيه، فاحكوا لنا كيف ممكن انتم هيك تصرفتوا او شو صار معكم وقتها. ام العبد يسعد مساكي كمان ابو علي مساء الفل يا ابو علي. بحكي لنا فعلا صارت يعني ظاهره الكلام، يعني صاير بخوف وفي كتير اصابات. وبتقدر بحكي لنا الجهات المختصه تعمل حلول لهاي القصه مثل محميات طبيعيه تكون يعني في حدا بيطعميها مثلا في اشراف طبي عليها، اذا كان حدا بحكي لنا معترض على قصه انه نقتل الكلاب انه بدل ما نقتلهم نعملهم محمية. طب أنا بضمن إنه المحمية ما يقدروا يطلعوا أو يهربوا أو
1: خلاص مسكرة بتكون هاي.
0: آه
1: مسيجة مسكرة بقى لها
0: إذا يعني مسيجة. آه. آه ممكن يعني هاي أول حل مثلا محمية طبيعية إذا ما بدناش نوصل لقصة القتل أو إنه نسممهم. أو أنا صراحة شفت كتير ناس بتحكي إنه حرام رأت توصل لمرحلة إنك أنت تقتلهم أو إنك تسممها أو إنك تحط لهم يعني إيش توصل لمرحلة إنك قتلهم، بس بالمقابل ما فيش حلول تانية. يعني ممكن فيه بس زي ما حكى رائد ما فيش حدا متحرك، يعني ما فيش حدا عم بيطبق الفكرة. وأنا بتذكر إنه من قبل لما كانت الظاهرة كتير قوية لما عملنا برضو حلقة عن هذا الموضوع كتير في ناس طلعت بحلول كتير حلوة وطلعت بأفكار حلوة إنه ممكن يعني شو ممكن الجهات المختصة تعمل عشان إنه إحنا نخفف من هذا الإشي، بس للأسف ما فيش تحرك. فاحنا سؤالنا اليوم بحكي انه عندنا هون بنابلس الكلاب احنا بنشوفها انه عم تأذي الناس يوميا. يعني احنا ممكن كتير في ناس بتنأذي بس ممكن ما نشوفش فيديوهات. يعني احنا بنشوف فيديو لحدا بيأذي وفي كتير حالات بس ما بتنتشر، فاحكوا لنا
1: يعني
0: هاي الفوضى لانتم
1: بمس علينا بقول بس سمموهم
0: نسمم
1: تسميم.
0: خلاص
1: سمموا خلصوا منهم
0: نتوكل على الله نسمم أسهل حل راح للسهل والسريع. بشار عبادة المصري يسعد مساك يا عبادة، بيحكي لنا مساء الخير لراديو حياة، مساء مليان راحة وضحكة حلوة وأغاني بتخفف تعب اليوم، يسعد هالمساء يا عبادة. وكمان وفاء محمود مساء الورد والفل والياسمين. يا وفاء أهلا وسهلا فيكي. إذا سؤالنا بيحكي الكلاب الضالة يلي إحنا هيك منشوفها من نتعرض لها، خلينا نحكي منشوفها أنها بتأذي الناس يوميا والفيديوهات أكبر برهان على هذا الإشي، فمتى رح تضل هاي الفوضى بدون حل؟ فأي حد هيك بحب يشاركنا أكيد على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: شفت عليه أبو العهد، مساء الخير يا أبو العهد، بحكينا الكلاب ما بتأذي يا رائد، بالنهاية هي روح مثلها مثل الإنسان وحرام قتلها. طب بالنسبة للكلاب الضالة يا أبو العهد،
1: معناها
0: يعني كيف ما بتأذي؟
1: احنا بداية البرنامج قلنا في ناس بربوا الكلاب
0: وفكروا
1: انه كل الكلاب نفس الشيء، هذول الكلاب يعني اول شيء يعني مش ماخذين طعم، يعني ممكن تعمل اشياء في البني ادم خطره اذا ضل ماسكك الكلب شو بده يفلته،
0: اعوذ بالله،
1: يعني وهم مش كلب واحد، شليه كلاب،
0: شليه بيجيبوا اصحابهم
1: بدك تبعد هون بيجي لك واحد من ورا من الطرف من هون من هون، فالامور صعبه. ممكن انت رجل ممكن تقدر تخلص حالك، ممكن انك تقدر. طب والصبايا
0: احنا والله
1: الفيديو اللي شفناه اليوم انا يعني احنا بغضنا، احنا قلنا الطريقه ان تختاروا الطريقه اللي بدكم اياها، يعني لو قلنا حل المؤسسات اللي بتعرف وزاره الصحه كذا اللي بيعرفوا، لو قلنا حل احنا بنقول هلا ممكن لو حل مش بالقتل، بس القصد انه البنت اللي الله بعت سياره، لو كانت هاي السياره مش موجوده
0: عن جد بشكل صار فيها والله.
1: مش كلب ولا كلبين، شليه هجموا مره واحده، ده نطوا على الصبيه، وفي كتير صار، مش اول فيديو بنشوفه طبعا، في اصعب من هيك صار. شفنا فيديوهات
0: مش كلها بنشوفه كل
1: يعني إحنا. شفنا فيديوهات البنت الصغيره اللي هجم عليها اكثر من كلب وكذا وتصيح وكذا والناس، وقعدت فتره واهلها مش سامعين وهي جنب البيت،
0: فبتأذي يا ابو العهد. تعرف رائد برضه من ضمن الأسباب يمكن يعني النفايات اللي إحنا بنشوفها مرمية بالشارع،
1: ممكن بتجيب
0: برضه يعني ممكن عن جد بتلم كلاب، بتلم يعني كتير بنشوف إحنا القطط، خلينا نحكي على سبيل المثال، بتكون متجمعة على هاي الأماكن، بس بالنهاية القطط ما بتأذي، يعني ما بتأذيش، مش إنه زي الكلاب. فممكن برضه إنه عن جد لو يكون في تعقيم أكتر، في نظافة أكتر للنفايات، أو ما يكون مش عارفة، يعني إنه بس بحس النفايات برضو سبب من أسباب إنه الكلاب تتجمع بهاي المنطقة مثلاً أو بهذا الشارع، فلازم يكون في تعقيم، خلينا نحكي في تنظيف أو بلاش. إذا إحنا نضل يعني خلص ما فيش حلول لهاي الظاهرة، بدنا نتعايش معها لنفرض، اعملوا لنا دورات أو اعملوا لنا إشي عن جد كيف الواحد يتصرف مع الكلاب. إذا حدا صادف كلب بطريقة بتكونش يادة نقتلهم أو ما نوصلش لمرحلة نسممهم، اعملوا لنا دورات، اعملوا لنا إشي هيك، جمعوا أهل نابلس مع بعض، اعطونا طريقة كيف إحنا نتفادى الضرر أو نتفادى الخطر منهم. والله ما بعرف أنت شو رأيك.
1: أنا رأيي مثل رأيك يعني أميرة، أنه لازم يصير في يعني اهتمام بالعمالة بالسير، يعني إحنا مش لاقيين أي مؤسسة أو البلدية أو
0: جمعيات
1: الصحة، أو يعني إنه بتطلع بهذا الموضوع، بيحكي بهذا الموضوع، يعني حتى لو ما فيش عمل بس يحكولنا يعني إنه فعلا في كذا، لأنه صار هيك منقدرش، لأنه الوضع واحد نقدر، لأنه كذا، يعني الأمور متروكة هيك. وإحنا ملاحظين إنهم عملهم بيكتروا كتير، يعني هلا في منهم بطبوش، في منهم اليوم مزاجهم عكر، الكلب نفس الكلب بجوز مريت متواجدين متغيروش أماكنهم، فهم اليوم اللي ما مرأت فيه ممكن ما يحكيش معاكي، تاني يوم
0: خلاص كرزت معه بده يهجم،
1: يعني بضل إنه حيوان بضل، يعني بعدين أنت مش مربي، يعني هو حيوان بالشارع، فهو يعني حياة البراري مختلفة عن حيوان أنت حاطه ببيتك مربي بتراعي كل وين وين، تاخده على دكتور البيطري بتعطيه إبرة بتعطيه مضاد بتعطيه كذا، الأمور مختلفة. ممكن اللي بيحبوا القطط والكلاب وكذا بتعز عليه يشوف مناظر زي هيك، إنه
0: كلبين قتل
1: خلاص، إنه هو يعني بصير واحد بحس إنه هذا جزء من حياته، فتيجي تقول له قتل كلب وكذا بيعجبوش، ما هو لا سمح الله هذا الكلب اللي أنت ممكن
0: يقتلني، طيب
1: هذا الكلب أنت مربي، وممكن في لحظة يقلب، يعني لو بعد 10 سنين يمكنني بلحظة إنه
0: عاد بيحكوا لك الكلاب أوفية ولا لا،
1: هلأ كل الأوفية ماشي، بس ممكن في لحظة بعد 10 سنين بعد 5 سنين
0: يكون معكر مزاجه
1: بصر شو صار معاه،

0: كلاب يعني، وصارت صارت مع ناس مربين كلاب وهجم مع أصحابهم.
1: آه.
0: صارت يعني. فبالنهاية احنا بنقول بدنا حل، بدنا حل لأطفالنا اللي بنروحوا على المدرسة، الصبايا اللي بيمشوا مرات بشارع بيكونوا لحالهم، بدهم بدنا حل يعني، مش والله تاركينها هيك على السبهلله
1: على التساهيل.
0: ايوه.
1: نشوف عبادة. عبادة بحكي لنا انه ما في حملات تنظيم وتعقيم كفاية.
0: انا ما بشوف، انا مني انا ما بشوف، بجوز بيعملوا بس انا ما عملت شغل
1: ولا انا
0: يعني طرحة. يصوروا
1: ما بشوف،
0: يصوروا فيديوهات. هلا السوشيال ميديا مهمة صارت.
1: آه.
0: مثل ما بتروح بتصوروا في لقاءات مع فنانين مع اسواق مع كذا،
1: هذا اشي مهم انه احنا نشوفه.
0: اي شيء بتعملوا صورونا فرجونا يعني.
1: صح. وبحكي لنا كمان انه رمي النفايات بشكل عشوائي بزيد تجمعها، في ناس يعني بتطعميها بدون اي متابعه او مسؤوليه، والجهات المختصه بحكي لنا غالبا بتتحرك مع الاسف احنا كثير بنشوفها بعد وقوع الاذى، مش
0: كل الجهات. آه. مش جهه مختصه، كل حدا لما تصير فيه مصيبه الكل بتحرك مره واحده.
1: آه.
0: طب ليش ما يكونش احنا في عنا يعني كيف وقايه قبل ما يصير. آه. هذا الاشي
1: يكون الواحد عامل. آه. خطه
0: طبعا، لانه هو متوقع انه ها يعني. آه. انت بما انك انت في شغلك بتعمل استراتيجيه وبتعمل دراسات، متوقع انه هذا الشخص اللي بتشوفه كل شهر بده يغيب له مرتين.
1: آه.
0: انا في اليومين هدول ما بعرفش اي يوم بده، كنت محضر حالي.
1: صح.
0: فهذا صح. مش موجود.
1: ما عندنا هذا الشيء، ما عندناش جاهزيه. آه. للامور هاي. آه. وبحكي لنا كمان عبادة انه الحل مش بالعنف ولا التسمم، لانه بيرجع الوضع أسوأ بعد فترة. يوسف مساء الخير يا يوسف. أبو العهد بيحكي لنا إنه يعني بتسأل إنه هل الكلاب ضالة، بيحكي لنا يعني بيسأل هل هي أضل من الإنسان ولا لا، وبيحكي لنا كمان إنه الكلب وفي أوفى من الإنسان، عمره ما هاجم حدا إلا إذا خاف منه أو ضربه أو خوفه للكلب. بفيديو اليوم يا أبو العهد، إذا أنت شفت المرة ماشية بطريقها عادي
0: في شغلة، في شغلة إن أغلب الحيوانات أو هم كل الحيوانات هو بحس البني آدم كيف يعني كيف نفسيته هي جاية.
1: آه.
0: لما بيشعر في خوف مثل هدول الأنواع الحيوانات اللي هي بتهجم بهجم عليه. فهي البنت يعني في الفيديو لاحظت انها قدمت، حاولت
1: طبيعي مش حدا ما بيخاف من الكلاب يعني،
0: خلص هو شم البنت انه في عندها حاله خوف هجم عليها.
1: ممكن
0: هو الحيوان مع الحيوان، حيوانات مع بعضهم، لما يشوف هذا الحيوان خايف هجم عليه. لما يشوف هذا الحيوان مش خايف معطيه انطباع ان انا مش خايف، والريحه تبعته انا مش خايف، بده يخاف منه. فهي هيك الشغله. هلا
1: صح.
0: هلا ما بدناش نقول الكلب بيهاجم، لا الكلاب بتهاجم، موجود من اول ما انخلقنا لقبل ما ننخلق كذا الكلاب بتهاجم. هلا بدك اياها تكون وفيه، بدك تدربه.
1: اه
0: يعني كلب ما بيعرف كيش بده يهاجمك، زي بني ادم ما بيعرف كيش ما عجبوش شكلك طخ عليك، وصارت عنا ليش تطلع فيه راح طخه، وبجوز مش متطلع عليه. مزبوط لا مش متطلع عليه.
1: صح.
0: فهيك الفكره يا جماعه الخير، الوضع مش سهل، انا مش شايفه سهل يعني، ما تستس ما يعني انا
1: ما
0: مش مقتنع مع كل واحد بقول انه الكلاب ما بيأذوش.
1: آه
0: الكلاب
1: لا.
0: مش مدربه بتأذي.
1: صح. وعنده سؤال لي وإلك ابو العهد، انه هل بتطلع من نفسكم تقتلوا كلب ضال او تحطوا له سم ليموت؟
0: مش شغلي انا، هذا مش شغلي
1: انا والله، اذا مؤذي اه ما عنديش اي مشكله،
0: انا ما انا بعملهاش، مش شغلي. هلا في مؤسسات زي ما قلنا، في بلديات، في وزاره الصحه كذا، هم باخذوا قرارهم بطريقتهم باخذوه، لانه هذا إشي بيعمل يعني لما كان
1: يعني اذا عضك كلب انت
0: بيعمل
1: شيء بيعمل
0: مرض
1: طيب انت
0: ده الكلب ده كذا هذا يعني.
1: فلا انا اذا مؤذي والله بوصل لمرحله انه يضل يهجم على الناس ما عنديش اي مشكله، بس سمه وبقتل يعني، مش انا انه بروح بشكي اكيد، انا مش رح احط له.
0: يعني يوسف برضه بيقول لي عن الامارات، يعني انت ما يعني ما تقارن فلسطين بالدول المتقدمه، بالدول اللي بالها رايق، بالدول اللي ما عندهاش مشاكل. احنا مش عارفين نروح من نابلس لحواره
1: مثلا،
0: مش عارفين نروح يعني، ما تقارن لي انه في قسم للك، اكيد في كل العالم، اكيد ما قلت لك انا بدايه البرنامج قلت لك اكيد هاي دول اوروبيه، وفي دول عربيه هم يعني مسيطرين على هذا الموضوع، في عندهم مليون فكره. احنا هون برضو من من من نابلس لحوار قلت لك مش قادرين، مش عارف انا الاخبار اليوم كتير صعبه طلعت قبل شوي، فالامور الله اعلم وين رايحه كمان بالضفه،
1: الله اعلم وين رايحين. آه. وين نروح شو بده يصير.
0: آه.
1: وبحكي لنا انه المسعور منهم او يعني خطر او مريض يقتلوه، يعني بيحكي لنا بديننا هذا الكلب بقتل المؤذي
0: يعني، حتى الحصان اذا مريض بنقتل، الجمل اذا مريض بنقتل، هاد تمام، هن هدول مسعورين، هدول مش ماخدين دواء، مش ماخدين
1: طب اعطوهم دواء عشان ما نوصلش لمرحله انه نقتلهم مثلا، او يصير قتل لهم، او حدا مثلا بالاخفاء يحط لهم سم، بكره بتطلع بتقولوا ما فيش عندهم رحمه بقتلوا الكلاب. طب شو نعمل؟ والله والله حيرتوني.

بدل ما يضل الموضوع مؤقت كل سنة. إذن سؤالنا اليوم بحكي عن الكلاب الضالة وظاهرة الكلاب الضالة اللي للأسف عم بتزيد كل يوم عن يوم. فهيك عم نتساءل إذا في حلول أو لمتى رح تضل عن جد هاي الفوضى اللي إحنا منعيشها بدون حل. أي حدا بحب يشاركنا على 2379143 وكمان اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيس.

0: أبو علي بيحكي لي أنا بعرف حدا يعني تجار الجاج يا رائد كل يوم بروح معه عروس جاج وبحطهم بالحار للكلاب. يعني في ناس بيحكي لي معجبين بظاهرة الكلاب. وفاء بتحكي لنا لازم يعملوا مؤسسة لحماية الحيوان وهيك يعني يدربوهم ياخدوهم يدربوهم على الألفة ويعطوهم التطعيمات اللازمة. احنا نتمنى هيك يا وفاء بس ما فيش يعني ما في. تمارا مساء الخير يا تمارا. ظاهرة الكلاب يعني هي خطيرة على كل المجتمع، ما بتشكل خطر على أشخاص فرديين بل على المجتمع كامل. المفروض يتم النظر بشكل جاد لهذا الموضوع لأنه أكثر من حادثة ظهرت مع الأسف خلال السنة وأغلبهم أطفال. هون يعني وجب على المسؤولين التحرك لوجود حل سريع لأنهم يحموا الأطفال اللي بتعرضوا لهاي الكلاب، وخاصة الفترة الصباحية وهم رايحين على المدرسة، وخاصة كمان لما يكون الطفل لحاله بعيد عن عيون أهله والموضوع يعني ما بتحمل لا تأخير ولا التأجيل. لو بتحكي لنا بالقرآن كمان إنه القرآن أخبرنا بقتلهم، يعني مش من عائلنا إنه جبنا الحكي، إنه بالقرآن مذكور إنه يتم قتلهم، يعني هذا مش حكي عبثي. عندنا نكنام لعبة الحياة. بعطينا حل يا رائد إذا تعرضنا للكلاب الضالة. نطلع على إشي مرتفع بيحكي لنا تقريبا متر، والله ما أظن اللحق
1: عرصيف فيش إشي مرتفع.
0: إذا أنا عرصيف طب وين أطلع؟ وين أروح؟
1: لا تصلق الحيث بعطيش أتصلق حيث
0: والله ما بنقدر والله ما بنقدر يا ما بنقدرش. نجات يسعد مساك يا نجات. انتشار ظاهرة الكلاب الضالة والمسعورة بتحكي لنا بأحياء نابلس خطر كبير على حياة وسلامة المواطنين، وبتحكي لنا كمان إنه هاي المشكلة بدها تدخل عاجل من الجهات المختصة خاصة بفترات الصباح الباكر والمساء المتأخر. وبتحكي لي إنه أنا حكيت عشان نعرف كيف ندافع عن حالنا ونتجنب الكلاب إنه ما نركض، بتحكي لنا أول إشي ونوقف بثبات وما نحني حالنا، ركزوا بالحلول ممكن تفيدنا لقدام إذا لا سمح الله تعرضنا، ونلتزم بالهدوء وما نصرخ وما نتطلع بعيون الكلاب، وإذا كنا حاملين شنطة أو لابسين سترة يعني نخلع الجاكيت ونعلق الشنطة على حالنا ونحط الجاكيت كدرع
1: على الإيد،
0: وإذا سقطت على الأرض يعني احمي راسك وصدرك إنك أنت تحط إيديك حواليهم. هاي مشكلة دائمة لازم تنحل من قبل الجهات المختصة وبالسرعة الممكنة. يعني الست أكيد بدها رفع للخرعة تبعت فيديو اليوم إنه كل واحد يحط حاله مكان هاي الست، وبيحكوا الإنسان أغلى ما نملك. بيحكينا إذا نقتلوهم وخلصونا منهم يعني، بس أنا كل هاي الحلول إنه أعملها عبين ما أخليش الكلب يقرب علي نجات، والله ما بلحق. أنا عندي فوبيا من ما بقدرش من الكلاب سواء ضال أو مش ضالبة، ما بحبهاش يعني بخوفوني. وكمان أبو العهد بيحكي لنا أنا مع تجربة، شو ما كان الكلب لو مسعور ما في أسهل من ترويضه. وبيحكي لنا عن موقف أنه شاف كلب مدعوس بالشارع حمله بالتاكسي وراح يعالجه، فبيحكي لنا صعبة قتله هاي روح لما عالجه

0: تعرض لأكبر حادث ونفد منه بنفس اليوم. الروح صعب قتلها، ومرات يعني بتغاضى عنها ما بقتلها لما يشوفها أنا ما بتأذي، فما بالك كلب إنه يقتل. المفروض الجهات المختصة تجمعهم وتحطهم بمكان وخلص. ما إحنا نتمنى يا أبو العهد إنه يصير في هيك أشياء، يصير في زي ما حكوا محميات، يصير في مكان مخصص لهم، يتم تطعيمهم، كل هاي الأمور. يعني إحنا أكيد الواحد ما بوصلش لحل القتل ولا حل التسميم إلا ممكن لآخر مرحلة، لما إنه خلص تخلص الحلول، أو لما ما نشوفش إيش عماله بتحرك على أرض الواقع، لأنه هاي مش مشكلة جديدة، يعني مش ظاهرة جديدة إحنا منعيشها من يوم ولا من يومين. إحنا صلنا سنين من قاتل ومن ناطح بهذا الموضوع، منشوف كتير فيديوهات. في الفيديوهات يعني حتى لو إحنا عمالنا بنحضرها مش بس مؤذية جسديا، إحنا لما نحضرها والله بتكون مؤذية نفسيا للبني آدم. بقعد يتخيل حاله إنه أنا والله لو محل هذا البني آدم شو ممكن أعمل أو شو ممكن يعني يصير لي. فهذا الحل القتل بيكون آخر خيار، إنه خلص لما الواحد تأبع معه بس.
1: نأخذ اتصال مستمعين. ألو مساء الخير.
2: هلو.
1: ألو مساء الخير.
3: ألو.
1: ألو مساء الخير.
3: مساء الخير. الله سمع عندي تعب الحمد لله. أول شيء بنحب نمسي على أبو العهد، يعني زمان ما سمعنا صوت أبو العهد. بس بدي أحكي لك إشي واحد عن تجربة. أنا ساكن منطقة بعيدة، يعني منطقة نابلس الجديدة، ماشي. أنا مربي كلاب، يعني بالبيت مربي كلاب، بطعمهم ويعني بعناية كاملة، لأنه خلص هذول ميتية، وبنفس الوقت هذول شرسين بيكونوا. يعني لما أنا بكون واقف جنبهم بضلوا ساكتين.
0: ايوه
3: ابعد عن هون، يعني الله يستر، بس الواحد يبعد عنهم. بس الكلاب الضال بصراحه، انا لما سكنت في نابلس الجديده يعني حوالي من 25 سنه، يعني كنت اشوف لي كلبين ثلاثه عشرة، اليوم مشلايل يا زلمه، مشلايل
1: مزبوط، شلايل صحيح،
3: شلايل اقسم بديش احلف. شايف علي؟ يعني الواحد بيبقى معاه 10 اصحاب بصراحه. يعني يعني أنا تعرضت لهجوم هذيك المرة، يعني الصبح الفجر، لولا أنا يعني عندي خبرة في التعامل معهم إلا مرمشوني. يعني صراحة أنا بروضهم، يعني بعرف كيف أتعامل معهم. بس غيري مسكين شو بدي أعمل؟
0: صح، مش الكل بعرف.
3: غيري مسكين. يعني أنا نازل على الساعة 6 أكثر من 20-30 واحد، يعني شلة، بس أنا ما خفت منهم. والكلب عنده غريزة بصراحة، إذا أنت بتخافي بهجم عليك.
0: هاي مصيبة، ما هي
3: عنده غريزة، إذا بتخافيش ولا يمكن أقربه اللي بيخاف. بس خلص يعني جيل اليوم كله بيخاف. بس بصراحة لازم ينعمل حل هاي الكلاب الضالة، مش عارف شو الحل إيهون. أنا بفتح المحل بلاقيهم مروحين آخر، يعني نازلين على البلد، بفتح براسي الآن محل بلاقيهم شلايل طالعين. شلايل يعني مش عارف وين كيف وين بيناموا، وين يعني بصراحة
0: وين بيكونوا كلهم.
3: كتير كتير عن جد شلايل. واكثر كلاب شرسين بنابلس اللي جنب المسلخ وجنب الصرفي، هدول ولا في اشي بسمين.
0: خلص عشان ما نوصلش
3: هدول بدنا نحل عن جد. اللي ساكنين بالمساكن واللي ساكنين جنب مخيم بلاطة هدول مصيبه، هدول الكلاب اللي غال من براس العين عادي عادي، يعني
0: مؤدبين
3: الكلب بورو. يعني مش عارف الحل، انا مش عارف. يعني بدك تعمل محميات، يلا نلاقي ارض نسكن فيها عند اليهود نعمل محميات. يعني هذيك المرة سمعت على الراديو خبر، مش عارف عن عند الشرطة الإسرائيلية اعتقلت واحد عشان ضرب كلب. مظبوط ولا لا؟
0: أيوة.
3: يعني مش عارف، يعني ضرب كلب، جت الشرطة الإسرائيلية المحمية. يعني ما عندنا أراضي للمحميات بصراحة، إحنا كراحة كل أراضينا بصراحة، وما فيش أرض نسكن فيها إحنا، وين نعمل المحمية؟
0: صح برضه، وجهة نظر.
3: اليهود لما بدهم يخربوا بيت ناس نزلوا الخنازير وشو بعرفني وشغلات كثير، ولازم المسؤولين يعني بصراحة وزارة الزراعة وزارة الـ يعني هاي الشغلات توجد حل، توجد حل. أنا بصراحة أنا ما قلت لك أنا ما بخبش منهم، بروضهم لو أدخل كلب.
0: عندك خبرة.
3: الناس الثانية أنا من أكثر من 40 سنة بربيهم، بس الناس الثانية بس أنا بطعمهم، بس الناس الثانية انا بشوف مناظر اقسم بالله اني يعني لما بطلع شله كلاب الصبح انزل المدارس ولا بنت بتضل بالشارع، الكل بهرب على الدكان وبهرب على الدراج. يعني حرام حرام والله جد حرام. لازم المسؤولين يوجدوا حل، يعني لازم اللي شو بيقولوا المفتي الشرعي يعمل افتاء، يا قتلهم يا سمهم، بيقدر بيقدرش يعني، لازم يعملوا شغله،
2: لازم يكون في حلقة عيال بعين الله، بعين الله، الله يهونها.
3: أنا بطلع مناظرهم كلهم مسعورين بصراحة يعني، والكلب اللي زل زل الكلب مسعور وعبد واحد على الصراحة الإنسان يعني بروح فيه. وشكرا لك،
2: شكرا يعني. شكرا لك، شكرا. خلينا نشوف محمد السايح، يسعد مساك يا محمد، شرفتنا. بيحكي لنا من كم سنة إنه ابن أخوه تعرض لهجوم يا رائد من هاي الكلاب، وهو مروح من المدرسة، وصدقا بيحكي لنا ما في حدا بيتحمل هاي المسؤولية. توجهوا لدائرة الزراعة والبيطرة والبلدية، كل مؤسسة بترمي على الثانية، والناس مع الأسف هي اللي متأذية. وإذا بدنا نخلص من الكلاب الضالة ما رح نخلص من الخنازير البرية اللي بتتجول بين البيوت على أطراف المدينة كمان يا رائد. توجه للمؤسسات ونفس النتيجة، كل مؤسسة بترمي على الثانية. كتير حلو يعني، هي الناس عم بتروح تشكي، عم بتحاول، فا إيش بالآخر إنه تقتلوهاش. والله إذا أنا عم بشكي ومش عم بلاقي نتيجة وخلص، زي ما قلنا لكم هذا بيكون آخر خيار، خيار القتل. محمد يسعد مساك، وبيحكينا الحل الوحيد فقط القتل. يلا
1: طيب ناخذ اتصال كمان جديد. ألو،
4: يا مساء الخير يا رائد.
1: يا مساء الورد.
4: مساء الخير يا أميرة.
2: أهلا وسهلا.
4: هلا الله يعطيكم ألف عافية، سعد مساء راضي حياة وجميع المستمعين راضي حياة.
2: الله يعافيك.
4: الله يعافيك يا رب. الحل الوحيد احضروا شو هو؟
2: نقتل؟
4: استنى شو تتذكر أبجد عان يا أبو، أنت تتذكريهاش أميرة؟ أبجد عان في تذكر يا رائد؟
2: بعرفه.
4: تعرفي أبجد عان؟
2: تبع عائلة
4: سبع،
2: عائلة سبع نجوم.
4: بدنا زي
2: بدنا البارود اللي معه.
4: بدنا أبجد عان وجفت وينزل قصيد بهالكلام، غير هيك انت الموضوع. أما تقولوا لي حضارة، ما اليوم الواحد اللي بضرب الثاني بدك مية واصلة تحلي معه، بدك تحلي مع واحد ضربك ليد.
2: طب عمرك هيك حازم مثلا شفت هاي الظاهرة قدامك، أو هجموا على حدا مثلا قدامك، تعرضت لهيك إشي؟
4: أنا من يعني غير عم عرضهم واحد لي بجامة وبصار
2: منهم.
4: آه والله، من مين بباروه؟ من رئيس الكلاب يعني؟ من مين نسكي نحط علينا بقى الكلب آخر الزمان؟
2: لا والله مش حلوة صراحة لنا.
4: فلا برضه يعني زي ما حكى ابو صعب الله يسعد مساء، الكلاب اللي بيكونوا بالمنطقه الشرقيه عشان الاكل تبعهم فضلات اللحمه وهاي الامور بيكونوا فعليا اشرس. والكلب لما برضه بنأكد حديث ابو صعب، هو في حاسه يعني شاف خفت منه سلامتي.
2: طب ما هاي برضه مصيبه يعني، مصيبه اذا هو بده يحسني انه انا خايفه بده يهجم علي، ما هاي مصيبه اكبر.
4: ما هي على عرضهم بخوف يعني، عشان نكون واضحين
2: والله
4: يعني
2: بخوفوا.
4: هلا ما نعدش انه احنا
2: لا بخوفوا، هذا
4: الموقف صعب. انا والله وين ما اشوف
2: صعب، والله ما يحط حدا فيه. طب نتوجه للقتل بوجهة نظرك ولا لا نتوجه؟
4: يعني هلا بدهم يطلعون جماعة هذول حقوق الحيوان. طب معلش اذا طلعوا يعني خلينا نقول لهم بركة يتحركوا برضه حقوق الانسان بالمعية، وشافوا شو وضع الانسان اللي عندنا يعني.
2: والله لازمنا احنا حدا يتحرك،
4: شافوا شو وضعنا، شو وضع البني ادمين، شو وضع الناس اللي هون يعني. احنا هاكلين هم الكلاب، مش هاكلين هم البشر
2: صح. هلا اهم الحيوانات، مالك هاي روح بتضل بالنهايه
4: فعليا يعني. والله العظيم مش شيء بحير خايفين نقتل كلاب، لا اقتلوا كلاب بس، او انه مثلا كان في بالزمانات هيك خطر لمقترح مثلا يتم جمعهم وتوريدهم على ناس باكلوا الكلاب يعني، مثل الصين مثل هذا، بنبدلهم على بلايين
2: ناس باكلوا الكلاب.
4: بتصير انه باكلوا الكلاب، باكلوا لحم الكلب، احنا باكلوه، بدلونا اياهم على بلايين او على
2: هاي. سمعه اول سمعه هاي والله.
1: ايش
4: مشكله انا
1: باكل كلاب؟
4: يا ست عجال صيار، بدلونا اياهم عجال صيار، ايش يستفيد من الشعر
2: مثلا؟ على الاقل ايش نستفيد منه؟ وجهه نظر برضه، وجهه نظر صح. قطع.
1: الو،
4: من تكاثرهم اكثر شيء يكسر خاطرهم، ما بتلاقيهم الا والده كلب والده، الله يجزيهم شغلهم.
2: وبعدين بكونش واحد ولا اثنين،
4: سبعه وثمانيه
2: شله
4: يكسر خاطرهم.
2: اه والله يكسر خاطرهم. شو نعمل؟ هاي الظاهر رح تضل معلقة فينا شكلها للأسف إذا ما لقيناش حل.
4: وبرضه هن دير بالك يعني وجودهم هي ظاهرة طبيعية يعني من الدرس إنه إحنا نقدر نقتلهم كلهم. نمسي على حسن الطيراوي هذيك اليوم تبع كلاب باب السيارة عنده وبنت مدرسة صغيرة حتى بالسيارة الله يكبر خاطر والله طالع فيها.
2: والله كل الاحترام يعني برضه بتعرف هاي المواقف برضه بدها حدا عنده سرعة بديهة انه يفكر مثلا شو يعمل او شو يعني
1: مش كل واحد
2: انه بحدا بهيك موقف. اه مش الكل عنده مش سرعة الكل. بديهة
4: يعني انا بدك تستنى لحتى يعض البنت ولا يعض
2: بدها سرعة بديهة
4: وبعدين تاخذين ايش عم بجوز الواحد يكون حامل اغراض ولا ام حاملة طفل صغير ولا طالبة مدرسة ما بدك انت بعدها تقعد تعدلي وتقعد تقيم الخوف وتشربيها من طاسة الرعب زي ما بتقولها.
2: اه والله في كثير
4: كثير كل واحد يحط له دبته بالسيارة
2: نخلي معنا احتياط
4: وين بتشوف كذب اضربه على راسه
2: منخلي معنا دبسة منين بتنشر
4: وخلص صلى الله عليه
2: منش خلص منخلي ما هو اذا انتهت حلول الارض منخلي معنا
4: يا ست الله يبدل الحالة الأحسن ويخرجها ويبدل الحالة الأحسن
2: يا رب نتمنى وأوقاتك يا حازم أهلا وسهلا أهلا. عندنا كمان سام قال بقولوا حرام قتلهم يعني الرأفة بالحيوان عاد ما عندهم رأفة بالبشر عشان يكون عندهم رأفة بالحيوان. ما شاء الله بندخل موسوعة جينيس بالحنية بس إذا هجموا على ابن مسؤول من تاني يوم ما بتشوف كلب بالبلد يا رائد.
1: نعم
2: نعم. أسيل السخل يسعد مساكي. في كلاب دائما بتهاجم صغار خاصة طلاب المدارس بمنطقة المخفية. هذاك اليوم على آخر لحظة يعني لحقوا بنت صغيرة. ما هي المشكلة إنه أغلب الهجوم بيكون على الأطفال الصغار.
1: الصغار صحيح. هم بخاف بهرب يلحقوا.
2: صح.
1: لما بهرب الواحد يلحقوا خلص.
2: سمعنا الرئة.

0: تمارا بتقول إنه يعني بنتها أو بناتها طالعين على المدرسة والكلاب موجودة، هذا الإشي صار بالفترة الصباحية وهم خايفين يعني إنه هل يرجعوا ولا يقدموا لقدام، خايفين يمشوا أو يركضوا بلاش إنه الكلب يهجم عليهم. حتى الوصول للمدرسة بتحكي لنا صار فيه خوف، فهي بتقترح إنه يعني يتم وضع أو نحط شرطة قريبة من المدارس للطلاب. وكمان تحكي لنا ما تنسي لما يصير في مخلفات الدجاج أو اللحوم باب المحلات، هذا الإشي برضه بيجيب الكلاب على الريحة، فلازم إحنا نتخلص منها بعيد عن المنازل. أبو علي بيحكي لنا الصحيح إنه هذا مش شغل المواطن إنه هو يحل هيك قصص، صح. أكيد هذا شغل الجهات والمؤسسات المختصة بهذا الحكي، لأنها هي يعني يلي عندها الإمكانيات. يعني ممكن إذا المواطن عمل هذا الإشي ممكن يؤذي حاله أكتر، فخلص نترك هاي الأمور للجهات المختصة. امشوا على الشريعة الإسلامية وقتلوهم، تحكي لنا تمارا. تمارا بتشجع القتل كتير. وانسينا قضيتنا، بتحكي لنا وصلنا نفكر بالكلاب، والله عرفوا كيف يلهو هالشعب، من وين بدنا نتلقاها؟ نعم بدنا نتلقاها. والله الحل الوحيد محمد السايح بيحكي لنا يكون في لهم محمية خاصة، يعني منجمعوا فيها كل الكلاب، يعني بتم رعايتهم تحت إشراف المؤسسات المعنية برعاية الحيوان. مثل ما حكيت، يعني مثل ما حكيت بالنهاية هاي أرواح، ومش سهل إنه الواحد يزهق روح حتى لو حيوان. وبيضيف كمان إنه آخر مرة رائد توجهوا لأحد المؤسسات، حطوا اللوم على الاحتلال إنه مانعهم يدخلوا سموم المطلوبة لمواجهة هاي الظاهرة.
1: أنا يعني ما عنديش، يعني ما بقدرش أجزم يعني أو إنه صح أو غلط.
0: بس هو حسب تجربته. بشير قمحية، يسعد أوقاتك يا بشير. تعالوا عنا عبيت وزن جميع أنواع الحيوانات، الكلاب والخنازير البرية. لا خلينا أول إشي على الكلاب، إحنا عنا أول مرحلة الكلاب يا بشير، بعدها رح نشوف الخنازير. يعني هي مرحلة مرحلة، إشي
1: أما كلهم حبة حبة
0: كلهم مع بعض ولا ما بزبط، يعني هيك بيقعد الناس بالدار، فالله يستر ما بعد ذلك شو يطلع لنا. وإن شاء الله لا، يعني إن شاء الله هالأشياء بينتهوا على خير وما يصيرش في ضرر، لأنها جد جد قد ما الواحد يحكي إنها مؤذية فهي عن جد مؤذية. ممكن الواحد يعني هيك، يعني اللي بيحكي إنه مثلا ما تقتلوا أو كذا، ممكن عنده خبرة، خلينا نحكي بالكلاب زي ما حكى أبو مصعب، هو بعرف يروضهم زي أبو العاهد مثلا، هو ضد فكرة قتل الكلاب، إنه بيحكي لك الكلاب ما بتؤذي إلا إذا أنت مثلا حاولت تأذيهم أو إذا حاولت أنت تهجم عليهم. ففي عنا يعني وجهات نظر مختلفة بهذا الموضوع. كمان بيحكي لنا سام إنه معقول الموظفين والمسؤولين ما بيشوفوا شلة الكلاب اللي كل يوم الصبح بتكون باب مستوصف الرحمة؟ هو بس مستوصف الرحمة يا سام، كل مكان. أنا لما أنزل أحيانا من شارع فيصل بشوف
1: أغلب الأماكن موجودين، صاروا موجودين بكثرة.
0: يعني ما كنتش أدخل ألاقي عمري بشارع فيصل كلاب، صرت أشوف بتخبى طبعا لما أشوف، بفوت على مكان لربنا ييسرها وأنزل. بس إنه عن جد بيطلعوا بأماكن، المشكلة إنها حيوية وقريبة على البيوت مع الأسف. نختم ولا شو رأيك؟
1: ما بدك الهوى هواكي،
0: الهوى هوانا. الهوى هوانا يا رائد. بس بحس إنه خلص نختم، يعني قد ما الواحد بده يضل يحكي ويفضفض عن الكلاب ما بيخلصش. ونتمنى انه بعد هاي الحلقه ما نرجعش نعمل حلقه عن الكلاب الضاله، لانه عن جد بكفي
1: الاشي. صار 5 سنين
0: وارجع احكي عنه، الاشي زاد عن حده والله. ومؤسف انه احنا بنضل نحكي بهذا الموضوع، وممكن يكون عنده يعني او ممكن الواحد يلاقي له عن جد حلول، يعني احنا نتفادى الحكي بهذا الموضوع او نتفادى الضرر ونتفادى الاذى يلي بيصير. صحيح. يلي بيصير للناس. نتمنى انه ما نرجعش نحكي بهذا الموضوع، ونتمنى نلاقي حلول بعيدا، خلينا نحكي عن القتل. اذا لقينا حلول غير القتل، ما لقيناش لا حول ولا، عاد خلاص تكون هذا اخر خيار. شكرا لمشاركاتكم، وربنا يبعد عنكم الشر والاذى، وان شاء الله بعمركم ما بتصادفوا كلاب ضاله. بنشوفكم ان شاء الله بكره بمواضيع جديده وبحلقات جديده وبرامج جديده. مني انا ورائد، الى اللقاء.

0: شو في ما في
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شو في ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شو في ما في برنامج بيجيكم كل أحد ثلاثة خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: أوف، مضيع بطاقة البنك.
7: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول
8: وأول أوردر.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: أنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
3: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
2: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس شارع يافا مجمع رفعت بدوي المصري. في الشمال عند بوابة الجليل بتتمدد مدينة إلها نكهة خاصة، جنين. مش بس مدينة فلسطينية، هي حكاية صمود وجذور وناس ما بتنكسر.

من أقدم المدن الكنعانية، واسمها القديم عين جنيم، يعني عين الحدائق. مش غريب لأنها مدينة خضراء فيها الأرض بتعطي بكرم، والزيتون فيها بيحكي عمر الزمان. لكن جنين مش بس خضرة وسهول، جنين كمان عنوان للتحدي. على مدار سنين مر عليها كتير، كل مرة كانت توقف وتنفض الغبار عن وجهها وتكمل. مخيم جنين اللي صار رمز معروف بكل العالم، مش لأنه بس مخيم، بل لأنه صار رمز للناس اللي تمسكوا بالحياة رغم كل حصار، رغم كل شيء. فأزقتها في عيون أطفالها، في جدرانها، بتشوف كيف بيتحول الألم لفن والوجع لقوة.

وجنين مش بس نضال، هي كمان حياة يومية، أسواقها الشعبية، زحمة أهلها، كل تفصيلة فيها بتحكي لك نحن هون ولسه عايشين. جنين مدينة دائماً واقفة على الحد، حد الأرض وحد الألم وحد الأمل، مدينة رغم كل شيء بتعرف توازن بين الجرح والحياة، وبتعرف تقول للعالم أنا مش بس مدينة، أنا قصة، قصة ناس إذا وقعت بتقوم وإذا انكسرت بتنلم وتوقف من جديد.

0: إنها الخامسة مساء الآن. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء غائم جزئي معتدل في معظم المناطق، ورح يترقى انخفاض ملموس على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي معتدل في معظم المناطق، ورح يترقى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 24 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 24 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
3: Radio 100.2.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
5: اوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقال.
1: قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
2: ألو وينك؟
3: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
2: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
4: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: ما غيرنا،
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: شوفي هلأ حليان جسمك لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
3: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: التوقيت الآن هو 6 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء غائم جزئي معتدل في معظم المناطق، ورح يترقى انخفاض ملموس على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي معتدل في معظم المناطق، ورح يترقى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 24 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 24 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعاً. الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع لا اسمع لا. الشحرورة شو بتحكي لك؟
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو
1: حبيبي.
0: يلا

مش كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني، نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.
0: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. حسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231، أو زيارة مقر الجمعية نابلس، شارع سفيان، عمارة السختيان، الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مشتركين الكرام في شركة توزيع كهرباء الشمال، أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: الساعة الآن 7 مساءً.

هذه. احنا اليوم ملزمين بعد الالتزام الاخلاقي تجاه زبائننا ملزمين عالميا في تطبيق معايير الجوده والسلامه الغذائيه، وهذا بالتاكيد راح يشكل امان لزبائننا

أول مطعم فلسطيني حائزين على هذه الشهادة. إحنا اليوم ملزمين بعد الالتزام الأخلاقي تجاه زبائننا، ملزمين عالمياً في تطبيق معايير الجودة والسلامة الغذائية، وهذا بالتأكيد رح يشكل أمان لزبائننا إنهم هم اليوم في

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري.
2: معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: تعتبر الناصرة عاصمة الثقافة الفلسطينية، وتحمل أهمية جغرافية ودينية بارزة. تقع في الجليل الأدنى، وتطل على سهل مرج بن عامر، مما جعلها نقطة استراتيجية عبر التاريخ.
1: ناصر الحقيقة قفزة كتير كبيرة ما قبل 48 وما بعد 48، لأنه أجوا عليها أولاً السكان القرى المحيطة هربوا، خصوصاً أهل صفوري اللي طلعوهم من قريتهم ومضلش منهم حدا. بخلال سنة من 47 من 48 ل 49 تقريباً تضاعف عدد سكان الناصر.

0: تعرف بأنها مسقط رأس مريم العذراء وموطن النبي عيسى، حيث تحتوي على 24 كنيسة، منها كنيسة البشارة التي تعتبر الأكبر في العالم العربي. تتميز الناصرة بتعايش المسلمين والمسيحيين.
1: طبعا هذه الكنيسة اللي تمت فيها حدث البشارة، وطبعا لأهمية هذا الحدث هي أهمية هاي الكنيسة اللي بنيت سنة 1677. طبعا احنا في داخل الكنيسة امام خلفنا مكان اللي بيصلوا. طبعا كنيسة البشارة الموجودة في الناصر هي مختلفة عن باقي الكنائس الموجودة في العالم، لأنها هي مزار، لأنها بهذا المحل صار حدث البشارة، بشارة السيدة مريم العذراء من قبل جبرائيل. وإسها في عنا القسم اللي تحت اللي هو المغارة اللي غاد موجود نبع الماء، وإن كانت تملي مريم العذراء الماء وتمت كل البشارة في هذيك المنطقة. احنا متوجهين للمغارة اللي فيها نبع الماء. قدسية عالمية، كل من كل أرجاء العالم بيجوا بزوروا، لأن هنا حدث البشارة. من هون كانت تيجي مريم العذراء تعبي الماء.
0: على الصعيد الاقتصادي كانت المدينة مركزا للتجارة والزراعة، مع ازدهار الصناعات الخفيفة مثل النجارة والحدادة وزراعة الزيتون، حيث كانت تنتج كميات كبيرة من الزيت. تعد الناصرة أيضا مركزا تعليميا مهما للقرى المجاورة، إذ بدأت بثلاث مدارس في أوائل القرن العشرين، وارتفع عددها بشكل ملحوظ لاحقا.
2: الجامع الأبيض هو وقف ذري لعائلة في مدينة الناصرة، هي لعائلة اسمها عائلة الفهوم، عمره يتجاوز أكثر من 254 عاما. بني من أول جوامع في المنطقة هنا في داخل فلسطين. الجامع الأبيض له تاريخ عميق، له تاريخ يؤدي إلى المحبة وإلى الأخوة الصادقة. وخطب الجامع الأبيض لا شك هنا لها ميزة خاصة، يتحدث يعني اليوم سيأتي عيد الميلاد للمسيح عيسى بن مريم، وكل سنة لنا في الجامع الأبيض خطبة خاصة عن ميلاد المسيح، كونه ابن مدينة الناصرة، كونه بشرى في مدينة الناصرة. سمي الجامع الأبيض ليس لأنه حجارة بيضاء كما يعني هناك كثير من الناس لا يعرفون ما معنى الجامع الأبيض. الجامع الأبيض وقتها كان هناك ظلم وظلام وسفك دماء وقتل، فبني الجامع الأبيض طبعا. فالجامع الأبيض هو يدل على النقاء، يدل على على على العراقة، يدل على على الصفاء والهناء. الجامع الأبيض كان هو المحكمة، كان هو البلدية، كان هو أي صلحة تكون في في في في المنطقة نعم يتم في الجامع الأبيض. هو الوحيد الجامع الأبيض في الناصرة الذي يستقبل من جميع أنحاء العالم.
0: ورغم الاحتلال الذي استمر 75 عاما، تبقى الناصرة رمزا للتاريخ والجمال الفلسطيني، محتفظة بتراثها الثقافي ودورها البارز في الهوية الفلسطينية.

0: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
2: أوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: إنها الثامنة مساءً.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبود؟
6: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

عم تسمعون حياة اف ام.

0: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة

0: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو وينك؟
4: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
3: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
5: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكة بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة. شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج هو الاختيار الأول، لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
3: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبة؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
8: التاسعة مساءً الآن.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري ومسلم.
2: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبود؟
5: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المضبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقلة. دايماً في بيت لحم، إذا صار المجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسمو هاي حارة الحريزات.
0: اسمها الكنعاني القديم كان بيت لاخمو ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم. مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم نحكي عنه، هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات. كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد، وهاي العائلة من دار الطحان، يخش على لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المائد اللي أنا ما شايفينها. فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغلة والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جمدة حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس، شارع سفيان، عمارة السختيان، الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
2: العاشرة مساءً.

هي الأولى هي الأقوى، هي اللي بتلبق لك، هي اللي بتلبق لك. حياة FM هي وبس.

0: الو مرحبا.
1: الو
0: خلص الرصيد
2: تكلكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الاول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس انا شطور.
4: انت اشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح اخدك على احلى محل العاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة.
3: عنده

0: والجاي احلى طول ما انا معاك.
1: عم تسمع اللي ما بتشبه حدا. حياة اف ام.
2: انتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: الساعة الآن 11 ليلاً.

Sit

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة عالمفرح
0: بألوان مختلفة،
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح،
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات،
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتغلك وانا وانت هنا،
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
5: راديو حياة هواها نابلسي.

Thank you.

عتيسة إنك حبيبي قاسي وقسى وزيد لهيبي بس و

جديدة يا حبيبي وحشني بهذا التصحيح، وهي من كلمات نفسي بن العزيز ولحن محمد الموجود.

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام. ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

0: listening.
1: You're now listening to Radio Hayek, 100.8 FM.

0: الحياة الأقرب حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن.
2: المواطن هي قصص حداوي.
0: حياة هواها نابلسي.
3: باب حاطي لهم لأنه بيت واحد كله أهل ودبكات بالشارع.
0: حياة

الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرق
0: بألوان مختلفة
1: كلمات ليس

0: وخوف من الفراق.
1: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
2: كنت بشتاق لك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
3: راديو حياة هواها نابلسي.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.